0: there, but that didn't happen. Do you know why it didn't happen, among other reasons? Because I stood very, very firm. I was very, very resolute on this matter. And I believe our American friends respect this determination and stance, this persistence. We are staying there because we need to protect the residents of the North.
1: ورغم أن الاتفاق يشمل نظريا كافة المنطقة بما في ذلك الجبهة بين حزب الله وإسرائيل، شن الجيش الإسرائيلي الاثنين غارة على سيارة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخص واحد. يأتي ذلك فيما حذر الجيش اللبناني سكان القرى الحدودية من التسرع في العودة إلى منازلهم. إلى ذلك رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحسب ما يذكر مراسل اس بي اس عربي في بيروت أنطوان سلامة.
2: في التلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المعارض للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية تلقى منذ ساعات قليلة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، وخلال الاتصال رحب الرئيس عون بالتفاهم الذي توصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
1: يجتمع الرئيسان الفرنسي والأمريكي اليوم على هامش قمة مجموعة السابع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة دعم أوكرانيا وزيادة الضغوط على روسيا للمساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام. ومن المقرر أن ينضم الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إلى الزعيمين في المناقشات، في حين لن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الاجتماع.
3: We discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the U.S. in a format where Putin would find it much harder to refuse at least to President Trump, and we will see what comes of it.
1: إلى نتائج مباريات كأس العالم 2026 في كرة القدم، حيث انتهت قبل لحظات مباراة المنتخب السعودي وأوروغواي بالتعادل بينهما بهدف واحد. وفي النتائج أيضا تمكن منتخب الفراعنة من خطف نقطة ثمينة في مستهل مشواره في كأس العالم بتعادله بهدف واحد مع المنتخب البلجيكي. إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 16، أدليد أمطار 20، ملبورن زخات مطر 19، هوبرت أمطار 14، كامبرا مشمس إجمالا 18، سيدني مشمس 21، بريسبن أمطار متفرقة 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning أستراليا على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning أستراليا من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. من المتوقع أن يناقش قادة مجموعة السبعة خلال اجتماعاتهم اليوم وغدا التفاصيل الدقيقة لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت الدول الأوروبية قد أعربت عن دعمها لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، لكنها شددت مجددا على أن أولويتها تتمثل في عدم تمكين إيران من امتلاك سلاح نووي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق قد تم توقيعه بالفعل، وذلك قبيل مراسم التوقيع الرسمية مع إيران المقررة في سويسرا يوم الجمعة.
1: And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
0: من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بغاي إن الاتفاق يشمل جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
2: The US is committed and has a duty to honor its side of the Memorandum of Understanding. The American side is responsible for any breach of agreement by other players or US allies in the region.
0: وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نأى بحكومته عن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا إنه رغم احترامه للقرارات الأمريكية فإنه سيواصل حماية مصالح بلاده وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن الاثنين غارة على سيارة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخص واحد، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، فيما حذر الجيش اللبناني سكان القرى الحدودية من عدم التسرع في العودة إلى منازلهم. إلى ذلك رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، بحسب ما يذكر مراسل الأس بي أس عربي في بيروت أنطوان سلامة.
3: في التلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المعارض للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية تلقى منذ ساعات قليلة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي. وخلال الاتصال رحب الرئيس عون بالتفاهم الذي توصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
0: وهنا في أستراليا تترقب الحكومة الفيدرالية تأثير اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة على الاقتصاد الأسترالي. فمن المتوقع أن يبقي مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة عند مستوى 4.35% خلال اجتماعه اليوم، إلا أن اقتصاديين يتوقعون احتمال إقرار مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ولا يزال معدل التضخم أعلى من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي والذي يتراوح بين 2 و3%. هذا وقالت وزيرة المالية الفيدرالية كاثي جالاجر في حديث لها صباح اليوم مع شبكة ABC الإخبارية إن نتائج مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران ستؤثر في القرارات المستقبلية للمصرف المركزي.
4: Time will tell around the impact of the agreement that's been reached around the Middle East and the impact that has on the global economy. We know it's one of the factors that has led to inflation being higher than we'd like, particularly seen through petrol prices.
0: إلى نتائج مباريات كأس العالم 2026، حيث انتهت مباراة المنتخب السعودي وأوروغواي بالتعادل بهدف واحد لكل منهما. من النتائج الأخرى أيضا، تمكن منتخب الفراعنة من خطف نقطة ثمينة في مستهل مشواره في البطولة بتعادله بهدف واحد مع المنتخب البلجيكي. هذا وتجري حاليا مباراة بين المنتخب الإيراني والمنتخب النيوزيلندي. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 16. أديلايد أمطار 20. ملبن زخات مطر 19. هوبرت أمطار 14. كامبرا مشمس إجمالا 18. سيدني مشمس 21. بريسبن أمطار متفرقة 23. وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.
5: SBS عربي تحضر الموسيقى العربية إلى أستراليا.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بعيد وصوله إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بدون رسوم يوم الجمعة بعد حفل التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وشدد ترامب على أن الاتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، وأضاف أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران قبل أظهارها الالتزام ببنود الاتفاق الذي ستكشف تفاصيله كما قال بعد مراسم التوقيع عليه.
1: I think pretty soon, I would say, I mean, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon, I would say after sometime after Friday, because the Strait opens completely. It's open now, but it opens completely.
0: وجاء هذا الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة والأعمال العدائية المتقطعة، ولكن تفاصيله لا تزال غير واضحة. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صرح أمس بأن واشنطن التزمت بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب بموجب الاتفاق الذي تطلق عليه طهران اسم مذكرة تفاهم. وأكد بقائي رغبة إيران في أن يدرج الاتفاق النهائي المحتمل في قرار لمجلس الأمن الدولي، مبررا ذلك بأن طهران استخلصت عبرا من التجارب السابقة. إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق يسمح لإيران بفرض رسوم على الخدمات البحرية على السفن التي تعبر مضيق هرمز بدلا من فرض رسوم مرور. من جهته نفى نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن تكون الولايات المتحدة وافقت في الاتفاق على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار، ولكنه أكد أن فتح مضيق هرمز والتزام إيران بالقبول بعمليات تفتيش صارمة للتحقق من أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية سيسمح لطهران بالوصول إلى اقتصاد غير خاضع للعقوبات والعودة إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي.
2: We're open to a lot of things that are on the table. What we have said is that we're willing to talk about unfreezing assets, but a much, much bigger deal is unsanctioning their economy so long as they make the long-term commitments on the nuclear program. But I think, again, the text is very clear. There's nothing about $24 billion. What there is clarity about, though, Ed, is that Iran gives up their nuclear program for the long haul. They allow a real inspections regime. And then, of course, we want them to have a lot of benefits.
0: حذرت أوساط قطاع الأعمال والشركات من أن التغييرات الحكومية على قوانين الضريبة على أرباح رأس المال ستؤدي إلى تراجع الإنتاجية وستجعل أستراليا أقل تنافسية. وفي إفادتها أمام اللجنة دعت البروفيسور كاثرين جيمس من جامعة ملبون الحكومة لإيجاد حلول بديلة.
3: An indexation system is far superior to the current 50% discount that applies irrespective of the length of time an investment is held, which often goes well beyond compensating investors for the inflationary effects of a gain. It is not clear why we should exempt half of one form of income.
0: حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد ممطر 20 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت ممطر 13، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 16 درجة، ملبون أمطار متفرقة 19، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 18 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

SBS Arabic.

0: مرحباً، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. حذرت أوساط قطاع الأعمال والشركات من أن التغييرات الحكومية على قوانين التخفيضات الضريبية على أرباح رأس المال ستؤدي إلى تراجع الإنتاجية وستجعل أستراليا أقل تنافسية. وجاء هذا التحذير خلال اليوم الأول من أعمال لجنة تحقيق برلمانية بشأن التغييرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة الفيدرالية في ميزانيتها الأخيرة في مايو أيار الماضي، وتضمنت فرض قيود على الخفض الضريبي على أرباح رأس المال وعلى المديونية السلبية بهدف تخفيف حدة أزمة الإسكان في البلاد. وفي إفادتها أمام اللجنة دعت البروفيسور كاثرين جيمس من جامعة ملبون الحكومة لإيجاد حلول بديلة.
1: An indexation system is far superior to the current 50% discount that applies irrespective of the length of time an investment is held, which often goes well beyond compensating investors for the inflationary effects of a gain. It is not clear why we should exempt half of one form of income.
0: في المقابل أعلنت النقابات تأييدها للإجراءات الحكومية، وقال مساعد سكرتيرة مجلس اتحاد النقابات العمالية جوزيف ميتشل أمام اللجنة أن التغييرات ضرورية لأن ملاك العقارات كانوا يستفيدون على حساب الأشخاص العاجزين عن شراء منزلهم الأول.
2: It is just unfair that first home buyers, working people can come to an auction and they see a property investor sidle up next to them, not just with money in their pocket, but with the tax system at their back. These settings have been gamed by wealthy people and are largely enjoyed by those in the top 10% who get three quarters of the capital gains tax benefit and the top 1% who get more than half of the capital gains tax benefit.
0: حذرت وزارة الداخلية السورية أمس من ممارسات انتقامية بحق متهمين بالارتباط بحكم بشار الأسد في وقت تشهد مناطق عدة احتجاجات وتجمعات تطالب بمحاسبة موالين للرئيس المخلوع على خلفية انتهاكات ارتكبت خلال سنوات حكمه. وشهدت مدن سورية عدة من بينها حلب وإدلب ودير الزور والرقة وحماة في الأيام الأخيرة احتجاجات طالب المشاركون فيها بمحاسبة من وصفوهم بالشبيحة وفلول النظام، وسط توترات واعتداءات طالت في بعض المناطق منازل وأشخاصا متهمين بالارتباط بحكم الأسد وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحفي أن المحاسبة ليست مطلبا شعبيا فحسب، بل هي التزام رسمي للدولة السورية الجديدة، ولكنه أضاف أن الدولة ترفض بصورة قاطعة تحويل المطالبة بالمحاسبة إلى ممارسة انتقامية، مشددا على ضرورة اتباع إجراءات قانونية سليمة تحفظ الحقوق وتحدد المسؤوليات الفردية. وقال البابا أن إدارة مكافحة الإرهاب لديها حوالي 6000 موقوف من عناصر الحكم السابق، من بينهم عدد من كبار الضباط في الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة. وأكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في بيان أمس أن حق الضحايا وذويهم بالمطالبة بالعدالة حق مشروع، ولكنها شددت على أن العدالة الانتقالية لا تقوم على الانتقام أو على الثأر. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد: ممطر 20 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت ممطر 13، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 16 درجة، ملبون أمطار متفرقة 19، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 18 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من 6 صباحا إلى 6 مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. فتحت الشرطة الفيدرالية تحقيقا في مزاعم تعرض ناشطين كانوا على متن أسطول الصمود المتوجه إلى غزة الشهر الماضي لسوء معاملة على يد القوات الإسرائيلية التي اعترضت سفن الأسطول في المياه الدولية واعتقلت من كانوا على متنها لعدة أيام قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وكان 11 أستراليا من ضمن الناشطين المعتقلين، وقال عدد منهم أنهم تعرضوا للاختطاف والتعذيب وحتى الاغتصاب. وأتى قرار الشرطة الفيدرالية بفتح تحقيق في أعقاب اجتماع عقد الليلة الماضية بين مجموعة من الناشطين ووزيرة الخارجية بيني وونغ في مبنى البرلمان الفيدرالي في كامبرا. واعتبرت الناشطة جيما أوتول أن الاجتماع مع وونغ والإعلان عن بدء تحقيق جنائي يمثل انقلابا في موقف الحكومة الفيدرالية، وطالبت بلقاء مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وبإدانة علنية من الحكومة للممارسات الإسرائيلية بحق الناشطين.
1: It was a lot, and it was a little over half an hour, but I would like to think that it's just the first of many. We would also like to demand a meeting with the Prime Minister and a few other key players, as we very much want this to be taken seriously. Australian citizens were kidnapped and were tortured.
0: وكانت السلطات الإسرائيلية نفت مرارا مزاعم تعرض الناشطين لسوء معاملة خلال فترة احتجازهم. أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم أن الحكومة الفيدرالية ستتخذ قرارا خلال الأيام المقبلة بشأن إنهاء الخفض المؤقت على ضريبة الوقود إلى ما بعد الشهر الجاري أو تمديد العمل به. وكانت الحكومة خفضت الضريبة على الوقود إلى النصف قبل 3 أشهر في إجراء مؤقت على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وأغلاق مضيق هرمز واضطراب سلاسل الأمداد وارتفاع أسعار الوقود عالميا وما تبع ذلك من ضغوط متزايدة على كلفة المعيشة. وقال البنيزي أنه بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط ستراقب الحكومة التطورات عن كثب وتتخذ قرارها قبل نهاية الشهر الجاري.
2: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30, and we need to do that in advance, obviously, of June 30, so people have appropriate notice. Our ERC meets regularly. We'll be doing that at the beginning of next week. We'll make an appropriate assessment.
0: أعلن الجيش الأمريكي أن 8 أشخاص كانوا على متن قاذفة من طراز B-52 تحطمت أمس في كاليفورنيا بعد وقت قصير من أقلاعها، مضيفا أن كل المؤشرات تفيد بعدم وجود ناجين. وقالت قاعدة إدواردز الجوية في بيان أن فرق الأنقاذ تتواجد في الموقع وتعمل السلطات على تحديد حصيلة الضحايا، موضحة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. وقالت القاعدة أنها أغلقت مطارها وحولت مسار كل الطائرات المقرر هبوطها هناك لتمكين المنشأة من التركيز بشكل كامل على عمليات الاستجابة للطوارئ. وأظهرت لقطات جوية منطقة متفحمة ضخمة يتصاعد منها عمود من الدخان الأسود، حيث لم يتبقى من الطائرة سوى بعض الحطام في أعقاب الحادث. وطائرة B-52 هي قاذفة قنابل بعيدة المدى تستخدمها القوات الجوية الأمريكية منذ 50ات القرن الماضي. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد: ممطر 20 درجة، بريزبن أمطار متفرقة 23، هوبارت ممطر 13، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 16 درجة، ملبون أمطار متفرقة 19، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 18 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

متأكد تربيته على الشيء السليم. عارف إني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وأنا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: عناوين النشرة: مصرف الاحتياط يبقي معدل الفائدة على حاله بعد 3 ارتفاعات متوالية خلال العام الجاري. ترامب يعلن نشر نص الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز بعد التوقيع الجمعة، ولبنان يبقى بندا شائكا معلقا. الجيش الأمريكي يرجح مقتل 8 أشخاص بتحطم قاذفة من طراز B-52 في كاليفورنيا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. كما كان متوقعا على نطاق واسع في الأوساط المالية والاقتصادية، أبقى مصرف الاحتياط في ختام اجتماعه الدوري اليوم معدل الفائدة على حاله، أي على 4.35% بعد 3 ارتفاعات متعاقبة خلال العام الجاري. وكان مستوى التضخم المرتفع دافعا أساسيا للمصرف لرفع أسعار الفائدة، وفاقمت الصعوبات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود من حدة الأزمة. وكانت وزيرة المالية الفيدرالية كاثي جالاجر استبقت قرار المصرف بالقول أن التطورات في الشرق الأوسط والأنباء عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستلعب دورا في تحديد اتجاه مجلس إدارة مصرف الاحتياط بشأن أسعار الفائدة.
1: Time will tell around the impact of the agreement that's been reached around the Middle East and the impact that has on the global economy. We know it's one of the factors that has led to inflation being higher than we'd like, particularly seen through petrol prices.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بعيد وصوله إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بدون رسوم يوم الجمعة بعد حفل التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وشدد ترامب على أن الاتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، وأضاف أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران قبل إظهارها الالتزام ببنود الاتفاق الذي ستكشف تفاصيله بعد مراسم التوقيع عليه. وجاء هذا الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة والأعمال العدائية المتقطعة، ولكن تفاصيله لا تزال غير واضحة. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صرح أمس بأن واشنطن التزمت بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب بموجب الاتفاق الذي تطلق عليه طهران اسم مذكرة تفاهم. وأكد بقائي رغبة إيران في أن يدرج الاتفاق النهائي المحتمل في قرار لمجلس الأمن الدولي، مبررا ذلك بأن طهران استخلصت عبرا من التجارب السابقة. إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق يسمح لإيران بفرض رسوم على الخدمات البحرية على السفن التي تعبر مضيق هرمز بدلا من فرض رسوم مرور. من جهته نفى نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن تكون الولايات المتحدة وافقت في الاتفاق على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار، ولكنه أكد أن فتح مضيق هرمز والتزام إيران بالقبول بعمليات تفتيش صارمة للتحقق من أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية سيسمح لطهران بالوصول إلى اقتصاد غير خاضع للعقوبات والعودة إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي.
2: We're open to a lot of things that are on the table. What we have said is that we're willing to talk about unfreezing assets, but a much, much bigger deal is unsanctioning their economy so long as they make the long-term commitments on the nuclear program. But I think, again, the text is very clear. There's nothing about $24 billion. What there is clarity about, though, Ed, is that Iran gives up their nuclear program for the long haul. They allow a real inspections regime. And then, of course, we want them to have a lot of benefits.
0: ورغم أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يشمل نظريا كافة المنطقة بما في ذلك الجبهة بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي أمس غارة على سيارة في قضاء النبطية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وفق ما أفادت وسائل أعلام محلية. وفي وقت لاحق أعلن حزب الله أنه تصدى لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدمها في بلدة كفار تبنيت في جنوب لبنان. وفي أول تعليق له بعد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين واشنطن وطهران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في مؤتمر صحفي أعلن فيه ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري أنه يجهل تفاصيل الاتفاق، ولكنه أكد أن جيشه سيبقى في المناطق الأمنية التي أقامها في غزة ولبنان وسوريا طالما كان ذلك ضروريا.
3: And secondly, regarding Lebanon, we have created a buffer zone, a security zone, and we will remain there as long as necessary. Iran wanted us to withdraw from there, but that didn't happen. Do you know why it didn't happen, among other reasons? Because I stood very, very firm. I was very, very resolute on this matter. And I believe our American friends respect this determination and stance, this persistence. We are staying there because we need to protect the residents of the north.
0: في عودة إلى محلياتنا، حذرت أوساط قطاع الأعمال والشركات من أن التغييرات الحكومية على قوانين التخفيضات الضريبية على أرباح رأس المال ستؤدي إلى تراجع الإنتاجية وستجعل أستراليا أقل تنافسية. وجاء هذا التحذير خلال اليوم الأول من أعمال لجنة تحقيق برلمانية بشأن التغييرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة الفيدرالية في ميزانيتها الأخيرة في مايو أيار الماضي، وتضمنت فرض قيود على الخفض الضريبي على أرباح رأس المال وعلى المديونية السلبية بهدف تخفيف حدة أزمة الإسكان في البلاد. وفي إفادتها أمام اللجنة، دعت البروفيسور كاثرين جيمس من جامعة ملبون الحكومة لإيجاد حلول بديلة.
4: An indexation system is far superior to the current 50% discount that applies irrespective of the length of time an investment is held, which often goes well beyond compensating investors for the inflationary effects of a gain. It is not clear why we should exempt half of one form of income.
0: في المقابل، أيدت النقابات الإجراءات الحكومية، وقال مساعد سكرتيرة مجلس اتحاد النقابات العمالية جوزيف ميتشل أمام اللجنة أن التغييرات ضرورية لأن ملاك العقارات كانوا يستفيدون على حساب الأشخاص العاجزين عن شراء منزلهم الأول.
5: It is just unfair that first home buyers, working people, can come to an auction and they see a property investor sidle up next to them, not just with money in their pocket, but with the tax system at their back. These settings have been gamed by wealthy people and are largely enjoyed by those in the top 10% who get three quarters of the capital gains tax benefit and the top 1% who get more than half of the capital gains tax benefit.
0: أعلن الجيش الأمريكي أن 8 أشخاص كانوا على متن قاذفة من طراز B-52 تحطمت أمس في كاليفورنيا بعد وقت قصير من أقلاعها، مضيفا أن كل المؤشرات تفيد بعدم وجود ناجين. وقالت قاعدة إدواردز الجوية في بيان أن فرق الأنقاذ تتواجد في الموقع وتعمل السلطات على تحديد حصيلة الضحايا، موضحة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. وأضافت القاعدة أنها أغلقت مطارها وحولت مسار كل الطائرات المقرر هبوطها هناك لتمكين المنشأة من التركيز بشكل كامل على عمليات الاستجابة للطوارئ. وأظهرت لقطات جوية منطقة متفحمة ضخمة يتصاعد منها عمود من الدخان الأسود، حيث لم يتبقى من الطائرة سوى بعض الحطام في أعقاب الحادث. وطائرة B-52 هي قاذفة قنابل بعيدة المدى تستخدمها القوات الجوية الأمريكية منذ خمسينيات القرن الماضي، وبمدى قتالي أقصى يتراوح بين 14,000 كيلومتر و 16,000، فإن الطائرة قادرة على حمل أسلحة نووية. ونشرت الولايات المتحدة هذه الطائرات في نزاعات في فيتنام والخليج والعراق وأفغانستان ومؤخرا في إيران. في أخبار الرياضة، قاد الحارس محمد العويس منتخب السعودية إلى نقطة ثمينة في مواجهة الأوروغواي بهدف لكل منهما أمس على ملعب هارد روك في ميامي ضمن منافسات المجموعة الثامنة بدور المجموعات في مونديال 2026 لكرة القدم. ورأى مدرب المنتخب المصري حسام حسن أن تعادل الفراعنة مع فريق مثل بلجيكا بهدف لهدف هو بمثابة فوز، وذلك بعد اللقاء بين الطرفين في مستهل مشوارهما في المونديال. وتعرض المنتخب الإسباني لصدمة غير متوقعة في بداية مسيرته في البطولة عندما سقط في فخ تعادل سلبي مخيب للأمال أمام الرأس الأخضر المغمورة والمشاركة في النهائيات للمرة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثامنة. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء في أدليد ممطر 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبرت أمطار متفرقة 16، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 17 درجة، ملبون غائم جزئيا 21، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلاً وسهلاً بكم في برنامج أستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي يأتيكم عبر أثير SBS عربي. اليوم هو الثلاثاء في 16 من شهر يونيو حزيران للعام 2026.
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام بانطلاقة برنامج أستراليا اليوم الحافل بالمواضيع. بداية نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترام لشعب ورنجري واي ورونغ من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: انطلق البرنامج في تمام الساعة 3 بعد الظهر وسيستمر معكم حتى 6 مساء كل يوم من الاثنين إلى الجمعة. نستعرض الأحداث وقضايا الساعة, نطلعكم كذلك على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
3: وأنا منال العاني, وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم مستمعين الكرام التواصل معنا اليوم عن طريق الكتاب إلينا عبر الإيميل وهو today@sbs.com.au.
2: نواصل في البرنامج تغطيتنا لفعاليات أسبوع اللاجئين في أستراليا والذي يسلط الضوء على التجارب الإنسانية المتنوعة للاجئين ومساهماتهم القيمة في المجتمع الأسترالي. نتعرف بعد قليل على السيدة فيحاء الزهيري, وهي فنانة عراقية تحمل بداخلها حب الحياة وعشق الموسيقى وإصرارا لا يعرف الانكسار. غادرت العراق كلاجئة وبعد سنوات من العمل التطوعي وتنمية المجتمع ودعم اللاجئين اختارها مجلس اللاجئين في أستراليا كواحدة من سفرائه لتروي قصتها كنموذج عن الأمل الذي يبقى حيا رغم الصعاب.
3: وأيضا مستمعينا المزيد من قصص النجاح وقصص اللجوء خلال برنامجنا للأيام المقبلة. لكن لدينا بالبرنامج أيضا تقرير عن اتجاه أنظار الجماهير العراقية والعربية إلى المواجهة المرتقبة اللي تجمع المنتخب العراقي بنظيره النرويجي بافتتاح مشوارهما ضمن منافسات كأس العالم 2026. وبين التفاؤل والحذر تتباين توقعات وخطط وقلق أبناء الجالية العراقية باستراليا قبل يوم واحد من المباراة. ترقبوا تقريرا يضم آراء 3 من أبناء الجالية العراقية: الكابتن باسم راشو مدرب فريق روكسبير بارك لكرة القدم للبنات تحت سن 12 عاما, والأستاذة إيمان كامورا من نادي روكسبير بارك لكرة القدم بملبن, إضافة إلى المشجعة الأسترالية العراقية يسرى جابوه. والحماس على قدم الوساق والقلق والتوتر ولا تحكين هنا.
2: ما حد يقرب ناحيتك لحد ما تنتهي المباراة على خير.
3: بدل القلق الواحد قلقين. أعرفي ليش؟
2: أن العراق والأردن كمان. الأردن بكرة لا ننسى النشامة.
3: الأردن بكرة ولا؟
2: أي نعم.
3: مع من يلعبون بكرة؟
2: خلينا نجوجل. بس أنت شو سبب قلقك التاني؟
3: الأرجنتين مع الجزائر أيضا.
2: اوه ماي جاد. لا احنا بكره
3: وضعنا صعب جدا, لا حد يحكي معي.
2: اعتمادا على النتائج حتشوفوا يعني نفسيتنا انا ومنال بالفعل. مباراة
3: الساعه 3:10 اذا دخلنا دخله مفرحه بمعنى احنا امورنا.
2: بس اليوم الفرق العربيه قبل البلاء حسنا يعني
3: اليوم
2: السعوديه كان اداها جدا متميز وكانت يعني فعلا اعطتنا هيك بعض من الامل انه على الاقل منتخباتنا في دور المجموعات راح يكون ادائها جيد. اذا كل الحظ والتوفيق لمن تبقى من المنتخبات العربيه اللي لسه اول مره راح يعني ينزلوا الملاعب في اليومين القادمين, العراق واكيد الاردن والجزائر. إذا مستمعينا الكرام برنامجنا حافل بالفقرات والموضوعات المتنوعة لا تذهبوا بعيدا في انتظاركم المزيد, فلتبدأ الرحلة بعد هذه الوقفة الإعلانية القصيرة.
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
7: SBS Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
11: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.

0: فيحاء الزهيري سيدة عراقية تحمل بداخلها حب الحياة وعشق الموسيقى وإصراراً لا يعرف الانكسار رغم التحديات والمحن. غادرت العراق بعد أن ضاقت آفاق الحرية والأمان في بلاد الرافدين، فانضمت لجموع اللاجئين الباحثين عن بداية جديدة.
1: مع الحرب العراقية الإيرانية ومروراً بحرب الكويت ومروراً بالحصار الاقتصادي اللي عانى منه الشعب، وبعدين ما يسمى بالسقوط، وإن كنت أني أمقت كلمة سقوط لأن بغداد لن تسقط والعراق لن يسقط إن شاء الله، لكن هي هذه الظروف كلها مجتمعة، هذه ما تركت خيار الأحد من أبناء وطني أنه يعيش بسلام، يعيش حتى يحقق ذاته ويحقق طموحاته ويعيش بأمان، الأمان المفقود، الاستقرار، كلمات كثيرة ومفاهيم كثيرة جبرتنا أنه نغادر الوطن، نغادر الأم، نغادر الجذور، نغادر البدايات، نغادر الحضارة، نغادر كل شيء جميل صنعناه ونولدنا عليه، مع الأسف مرغمين، مضطرين، مجبرين، لكن الحمد لله على كل شيء. يعني أكيد رب العالمين له حكمة بكل شيء بمقادير الإنسان. توجهنا إلى الأردن ونفس الحالة سنة ونص بدون أي أمل تقديم على UN، ونظرا لكثرة الطلبات وكثرة اللاجئين حقيقة ما كان أحد يعير أي أهمية للأبليكيشن لما يتقدم، فياخذ سنين without any hope إنه one day رح يرجعون لنا. يعني
0: علقت في الأردن مع عائلتها الصغيرة لأشهر طويلة، ودفعها الخوف والقلق إلى الانطلاق في رحلة مجهولة ومخيفة إلى أرض بعيدة وغريبة، فحملتها الأمواج على ظهر قارب غير شرعي إلى أستراليا في العام 2001.
1: أحياناً الإنسان يضطر يتخذ قرار أهون الشرين أو أهون الأمرين، life or death. لما تكونين مجبرة أحياناً ما عندك الخيار، تخوضين الأصعب، لكن الحمد لله وصلنا، وهذه أيضاً بعد معاناة وبعد رحلة موت يعني ما نتمناها لأي أحد، وصلنا. وبعدين بلشت رحلة الديتينشن سنتر اللي حوالي سنة أمضينا بها، واللي أني أيضاً شارفت على الموت بيها بعد ما شارفنا على الموت برحلة القوارب، لكن التجربة الأصعب اللي مريت بيها بالديتينشن سنتر نتيجة التقصير مع الأسف والنظرة المأخوذة على اللاجئين، إهمال طبي وخطأ طبي يمكن كان أودى بحياتي لولا ستر رب العالمين آنذاك، واللي هذا أيضاً ولد بداخلي تحدي لازم أستمر، لازم أقاتل، لازم أثبت نفسي، وخصوصاً أنه أني موسيقية ومغنية. أساساً أنا كنت درست موسيقى بمعهد الدراسات الموسيقية على يد المايسترو الكبير سالم عبد الكريم اللي كنت تحت إشرافه على آلة العود، وكنت عضوة عازفة ومغنية بفرقة البيارق العراقية اللي أسسها الموسيقار الراحل أبونا الروحي منير بشير. هذا ما كان بالسهولة إلي أنه يعني أتركه وأطلع، لكن نرجع أجين أجين الظروف اللي فرضت نفسها علينا.
0: وبعد عام قضته في مركز الاحتجاز بدأت فيحاء تتلمس طريقها في سيدني، حيث كان كل شيء جديد من اللغة إلى الطقس إلى وجوه البشر.
1: كثير عوائق بدءا من صعوبات اللغة اللي كل لاجئ أو كل مهاجر يواجهها، وانتهاءا بأحيانا قلة الفرص أو حتى انعدامها واللي إلها أسباب كثيرة، أحد أسبابها العنصرية لربما يعني. فبالنتيجة صارت صعوبات كثيرة وتحديات أكبر، والفيزا اللي كانت عندي أنا ذاك فيزا مؤقتة ما كان يحق لي أشتغل بأي مكان، ولا كان يحق لي أعادل شهادتي للأسف، ولا كان يحق لي أدرس بأي جامعة، ولا كان يحق لي أدخل بتيف حتى أطور لغتي الإنجليزية، ما كان إن أي حقوق. وتخيلي أنه هذا أخذ من عمري 3 سنوات وال3 سنوات ما كانت قليلة، بالإضافة إلى مخاطر أنه احتمالية يرجعون للعراق، ووقتها تكون كارثة كبرى لأنه ما عاد أي شيء يذكر لنا بالوطن الأم.
0: لم يكن من السهل على فيحاء إذن أن تعيد بناء حياتها في أستراليا من جديد، ولكن وبعد حصولها على شهادة جامعية في العمل المجتمعي قررت أن توظف هذه المهارات الجديدة مع شغفها بالموسيقى لتخلق مساحة للاجئات العربيات للتعبير عن أنفسهن والعمل على تجاوز صدمات اللجوء والغربة، واستطاعت عبر الموسيقى والغناء تعزيز شعور المشاركات بالانتماء والاستقلالية في حياتهن الجديدة.
1: القوة استمديتها من رب العالمين اللي هو كان نصيري، ومن ثم من أهلي، من العائلة اللي ربتني، ومن ثم من الإنسان اللي اقترنت به فيما بعد اللي أيضا هو كان مصدر قوة إضافية إلي، بالإضافة إلى أنه التحدي اللي بداخلي حتى أثبت ذاتي مو أنا اللي أنكسر، بالعكس يمكن هذا الشيء اللي صار يخليني أكون قوية أكثر، يخليني أتحدى كل شيء إلى أن أوصل. الإنسان بدون الإصرار وبدون القدرة على التحدي ما رح ينجح. الأهم من هذا كله ثقته بنفسه، ثقته بالرب وثقته بنفسه هي اللي رح تكون مفتاح النجاة. الموسيقى هي لغة عالمية، لغة مشاعر، لغة أحاسيس، تفجر اللي بمكمن النفس من ألم، من شجن، من حزن، من انكسار، تحول بلغة ثانية تكون ملهمة للآخرين. فقدرت الحمد لله والشكر أنه أوظف التخصصين، تخصصي كموسيقية وكمغنية، وظفت مع تخصصي الثاني بوطني الثاني اللي احتواني واللي حسسني بإنسانيتي أستراليا، قدرت أوظف هالتخصصين بخدمة اللاجئين وبالتحديد النساء العربيات. عملنا الكورال العربي، عملت مع كثير من المؤسسات الخدمية بأستراليا وبسدني تحديدا، وقدرت أن أستقطب النساء العربيات ونسوي هذه الأشياء الجميلة حتى نكسر الاستيغما، نظرة المجتمع الشرقي للموسيقى وللغناء أحياناً تكون نظرة بها نوع من الإجحاف للمرأة، أعني مو للرجل يعني. فمن هنا أيضاً إجا another challenge يعني، وتحدي ثاني إنه أكسر هاي الاستيغما. فإلى درجة إنه الكورال الأخير اللي دا أشتغل وياه دخلوا بي نساء محجبات، دخلوا بي نساء منقبات، يعني مع جل احترامي أخواتي وعزيزات علي، لكن اتخيلي يعني حجم التحدي اللي دخلت بي وقدرت أقنع هؤلاء النسوة إنه هذا الشيء اللي دا يقدموه بي سمو، بي رفعة، بي خدمة للبشر، بقوة، وهذا الشيء ما كان من السهولة بما كان، لكن الحمد لله يعني قدرت أنجح به، والشكر للرب العالمين، والشكر أيضا للمؤسسات اللي قدمت لي هالتسهيلات هذه، والشكر الكبير أيضا للنساء العربيات اللي خاضوا معي هاي التجربة الجميلة، وإن شاء الله نتقدم أكثر وأكثر.
0: وبعد سنوات من العمل التطوعي وتنمية المجتمع ودعم اللاجئين، اختار مجلس اللاجئين في أستراليا Refugee Council of Australia اختار فيحاء الزهيري كواحدة من سفرائه لتروي قصتها للأستراليين كنموذج عن الأمل الذي يبقى حيا رغم سنوات من الحرب والاحتجاز والمصاعب.
1: مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، هاي الخطوة تكون مصحوبة بالقوة، بالثقة بالنفس، بالتحدي. تحدي أهم شيء، تحدي، تحدي حتى الذات، عدم الانكسار، عدم الضعف، ظل تمسك لآخر رمق ورح توصل إن شاء الله، رح توصل. عانينا اللي عانينا، لكن آن الأوان إنه نثبت إنه إحنا أناس ناجحين، أناس نخدم الكوميونتي ونخدم السوسايتي ونخدم أستراليا، هذا البلد اللي احتضننا. ولمناسبة أسبوع اللاجئين، كون وكوني قوية، كون وكوني مؤمنة ومؤمن بنفسك، خلي ثقتك بنفسك وخلي ثقتك بنفسك قوية، والرب هو الساند والرب هو الداعم. واستراليا مثل ما فتحت لنا أبوابها راح تفتح لنا أذرعها.
0: كانت هذه الفنانة الأسترالية العراقية فيحاء الزهيري سفيرة اللاجئين من مجلس اللاجئين في أستراليا، متحدثة إلي أنا هناء ياسين من SBS عربي.
2: شكرا لك هنا، وشكرا لضيفتك الكريمة فيحاء الزهيري اللي حكت لنا عن قصة نجاحها الملهمة. لاجئة عراقية حولت معاناة النزوح إلى رحلة إبداع وإنجاز بأستراليا.
0: ابقوا معنا مستمعينا، ما زال لدينا العديد من الفقرات والموضوعات، أكيد راح نطل في هذه الساعة على الاستعدادات النفسية واللوجستية العاطفية لأبناء الجالية الأسترالية العراقية استعدادا لأول مباراة للمنتخب العراقي في كأس العالم 2026. كما سنطل أيضا في هذه الساعة على بعض من تفاصيل قرار مصرف الاحتياطي الأسترالي، طبعا بالاحتفاظ وتثبيت سعر الفائدة على حاله، انتظار كان ينتظره أو قرار كان ينتظره الكثير من الأستراليين. وها هي محافظة المصرف تلقي بمؤتمرها الصحفي لتعطينا تفاصيل وأسباب هذا القرار. نعود إليكم أنا ومنال بعد الموجز مع هاشم الحداد.
3: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. مصرف الاحتياط يبقي معدل الفائدة على حاله ويحذر من احتمال رفع جديد. ترامب يعلن نشر نص الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز بعد التوقيع الجمعة، ولبنان يبقى بندا شائكا معلقا. الجيش الأمريكي يرجح مقتل 8 أشخاص بتحطم قاذفة من طراز B-52 في كاليفورنيا. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
4: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
5: One more, let's go.
4: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
6: Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
7: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بالنصف الثاني من الساعة الأولى من برنامج أستراليا اليوم، ساعة حافلة بالمواضيع والفقرات، لكن بداية نذكركم بأنكم تترافقون مع منال العاني
0: وأنا هناء ياسين.
2: والآن إطلالة سريعة على أحوال الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء مستمعين الكرام ببيرث. أجواء غائمة جزئيا ودرجة الحرارة العظمى فيها 17 درجة. بأديليد أمطار 20، وفي ملبون أمطار محتملة 21 درجة مئوية. في هوبارت أمطار تنحسر خلال النهار 16، والعاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 18 درجة. بسيدني غائم جزئيا أيضا 22، وفي بريزبن غائم جزئيا 23. وأخيرا مستمعين الأعزاء بداروين أجواء مشمسة 32.
0: طبعا مستمعين مصرف الاحتياطي الأسترالي قرر في مساء اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة على حالها 4.35 بعد 3 ارتفاعات شهدتها 2026. الآن محافظة المصرف تشرح أسباب هذا القرار، وكان من أبرزها بقاء نسبة التضخم مرتفعة أكثر مما يريد المصرف ويأمل، لذلك كان
5: كان هذا القرار؟ أشارت طبعا أنه بعض من كان هناك بعض من مؤشرات التحسن في الاقتصاد الأسترالي خاصة في قطاع الإسكان، وأضافت أنه هذا القرار، قرار تثبيت نسبة الفائدة على حالة، ليس مؤشرا على توجهات المصرف المقبلة. بنعرف أنه في أكثر من اجتماع وأكثر من يعني قرار بالرفع أو التثبيت أو الخفض، فقالت يعني تقريبا هيك بالمواربة لا تتفائلوا أنه الأيام أو القرارات المقبلة ستكون أيضا بالتثبيت، كل الخيارات مطروحة أمام المصرف.
2: وأكيد مستمعينا المزيد يأتيكم عن هذا الموضوع بنشرات أخبارية مع الزميل هاشم الحداد، وأيضا إضاءات مهمة ببرنامجنا أستراليا اليوم. لكن نعود إلى الشأن الرياضي والحماس الرياضي، ونقدم لكم مستمعينا اليوم تقريرا عن توقعات وحظوظ وأيضا مباراة العراق مع نظيره النرويجي يوم غد الأربعاء.

0: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Ends tonight. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
1: تتجه أنظار الجماهير العراقية والعربية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب العراقي بنظيره النرويجي في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات كأس العالم 2026، ويسعى أسود الرافدين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم دفعة معنوية مهمة قبل مواجهتيهم المقبلتين أمام فرنسا والسنغال ضمن منافسات المجموعة التاسعة. وفي الوقت الذي تترقب فيه الجماهير صافرة البداية، تخفق قلوب المشجعين العراقيين حول العالم، ويستعد الكثير منهم لمتابعة المباراة في التجمعات الجماهيرية والمراكز الرياضية. وبين التفاؤل والحذر تتباين توقعات وخطط وقلق أبناء الجالية العراقية في أستراليا قبل يوم واحد فقط من المباراة. وفي هذا التقرير الذي أعددته أنا منال العاني، نستمع إلى آراء ثلاثة من أبناء الجالية العراقية: الكابتن باسم راشو، مدرب فريق روكسبير بارك لكرة القدم للبنات تحت سن 12 عاما، والأستاذ إيمان كامورا من نادي روكسبير بارك لكرة القدم في ملبن، والمشجع الأسترالية العراقية يسرى جابو.
2: طبعا أشكر حضرتك على هذه الفرصة وكل كادر SBS البرنامج العربي على دائما أنتم تواكبون الأحداث الرياضية وكل الأحداث الاجتماعية والسياسية. شكرا لكم جميعا. بصراحة يعني هذه السنة استلمت فريق نادي روكسبير بارك للبنات اللي هم تحت عمر 12 سنة، والحمد لله لعبنا 7 مباريات وعدنا 7 فوز، يعني نقاط كاملة أخذناهم. وبنات عندي ما شاء الله، أنا دائما أقول بناتنا منهم أقل من بنات مجتمعات الأخرى اللي عايشين في أستراليا، دائما متميزان بناتنا.
1: أستاذ باسم، رح تكونون غدا الأربعاء متواجدين بمقر النادي لتشجيع ومساندة ومتابعة مباراة العراق مع النرويج. طبعا هذه مباراة مهمة جدا من بعد غياب 40 عاما للعراق عن كأس العالم. خبرني أستاذ باسم، هل تعتقد أن العراق جاهز تماما من الناحية البدنية والذهنية لهذه المباراة؟
2: انه وصول المنتخب العراقي بعد احداث اللي مر بها الاجتماعيه والسياسيه، وصولنا الى كاس العالم هو هذا انتصار بحد ذاته. بصراحه هو ده، احنا كانه هذا هدفنا، كان التارجت مالنا انه كان نوصل كاس العالم. والحمد لله شفت العلامه العراقيه رفرفت في ملاعب امريكا، هذا النتيجه اللي وصلناها، هذا يعني نحن بقمه النجاح مستوانا. بس إذا نجي على مستوى الفني الفريق العراقي، طبعا الفريق العراقي جاهز بدنيا بقيادة المدرب الأسترالي سيد جراهام، لكن نحن شوية ما محظوظين لأنه مجموعتنا قوية جدا. يعني أنا بارحة سويت واحد بوست بالسوشيال ميديا أنه فريق عراقي فريق متكامل وبدنيا فنيا وما شابه، لكن نحن في مجموعة صعبة جدا. على الفريق العراقي وبقيادة المدرب الذكي انه راح لازم نلعب بذكاء وبغيرة كاملة، لانه بقية الفرق مستواهم الفني اقوى من مستوى العراق الفني.
1: مجموعة العراق مجموعة صعبة فعلا، يعني راح يلعب مع النرويج وفرنسا،
2: ابطال اوروبا اثنيناتهم اقوى فرق. يعني النرويج هالسنتين الاخيرة يعني من اقوى مجموعة عندها، بالاضافة الى فرنسا فازت كذا بطولة كأس العالم وبطولة امم اوروبا، والسنغال بطل أفريقيا. يعني مجموعة صعبة جدا بصراحة. لذلك دائما أقول أنه لن نحكم بالعاطفة، أنه نحكم وقت المباراة شو راح يقدمون شبابنا. صح أنه مثل ما قلنا بدنيا جاهزين، هم ذهنيا جاهزين عز إدارة والكادر التدريبي واللاعبين جاهزين، بس وقت المباراة 90 دقيقة شو راح نقدم من غيرة. يعني احنا نحتاج غيرة و ذكاء. يعني الغيرة شخص بيها يعني ننطي جهد كامل 100%، ما ننطي 99% من جهدنا. إيش قد عندنا جهد لياقة نقدمها 100% لازم حتى نطلع بنتيجة جيدة، أو إذا في أسوأ الأحوال لازم نطلع إحنا بتعادل وياهم. نعم، إذا طلعنا بنتيجة جيدة ممكن نطلع بالمرحلة الثانية من الثوالث الجيدة.

0: جيدين الثوالث، لانه هم اكو مجموعات راح تطلع اول وثاني بعدين احسن الثوالث.
1: نعم،
0: سو يكون عندنا حظ انه نطلع من الثوالث.
1: مباراة مهمة، ونتيجة هذه المباراة أستاذ باسم فعلا راح تأثر بشكل كبير على حظوظ العراق بالتأهل إلى الدور التالي. شو برأيك، يعني شو راح يقدم العراق من لعب، من تواجد بالملعب؟
0: نعم. فنيا وتكتيكيا الفريق العراقي لازم ما يلعب لعب مفتوح مثل ما نلعب ويا فرق اللي هي بمستوانا في آسيا. إذا لعبنا لعب مفتوح يعني أعتقد راح ناخذ النتيجة راح تكون سلبية. سو مثل ما سوى الفريق الاسترالي بالضبط مقابل تركيا، تركيا من الفرق القوية في أوروبا، لكن الاستراليين شلون لعبوا؟ لعبوا كومباكت لورا، اجتمعوا لورا، غطوا المناطق الدفاعية، ما خلوا أي خلل، أي فراغ ما خلوا، سدوا كل الفراغات واعتمدوا على الكرات الطويلة والهجمات المرتدة، جبنا جولين. نفس الشيء العراق لازم يعمل بهذه الطريقة. إذا لعبنا لعب مفتوح 4-4-2 أو 4-4-3 وأجنحة مفتوحة ما راح تكون جيدة لنا. بس أتمنى أنه سيد جراهام راح يلعب نفس الطريقة الإستراليين اللي لعبوها، على القليل نطلع بتعادل.
1: نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني العراقي. شكرا جزيلا الكابتن باسم راشو، مدرب فريق روكسبير بارك لكرة القدم للبنات تحت سن 12 عاما. شكرا جزيلا لحضرتك كابتن باسم.
0: وشكرا لكم قناة SBS، وشكر خاص لست منال.
1: وتخطط الأستاذ إيمان كامورا من نادي روكسبير بارك لكرة القدم في ملبن لمشاهدة المباراة في التجمعات الرياضية سواء في النادي أم في أماكن أخرى بملبن، وتقول إنها متحمسة جدا لهذه المباراة.
2: طبعا يعني استعدادات تامة. أكو خيارين إنه وين نتفرج المباراة. أول خيار إنه نروح على البرود ميدوز، حاطين هناك شاشات للعرض، ممكن يكون هذا واحد من الخيارات. الخيار الثاني إنه يمكن نتجمع بنادي روكسبير بارك لكرة القدم، حاطين إعلان إنه اللي يحب يتفرج راح نروح نتفرج، حاطين بروجكترات شاشات بالنادي اللي يحب يتفرج، لأنه راح نعرض أغلب المباريات راح تتم طبعاً. وأنا أشتغل صحيح، بس ما قدرت إنه ما أحضر أول مباراة العراق كأس العالم، فراح أخذ إجازة نص نهار بس على مود أحضر المباراة أكيد.
1: إذن حماس. أستاذة إيمان، خبريني شو توقعاتك لمباراة يوم الغد بين العراق والنرويج؟ بنعرف أنه منتخب النرويج منتخب قوي جدا وعنده مهاجم أرلينغ هالاند. خبريني عن توقعاتك بنتيجة المباريات.
2: أنا ما حابة أتوقع أي نتيجة، لأنه أي شيء ممكن بكرة القدم، يعني ممكن واحد يتوقع شيء ويصير شيء ثاني. كل اللي حابة أتفرجها أنه لعب حلو من منتخبنا، يعني بغض النظر شنو النتيجة تكون. طبعا أي واحد يتمنى أنه بلده يكون يفوز بالمباراة، وهذه أمنيتي أكيد، بس يعني أنا أتمنى أشوف اللعب الحلو بغض النظر عن النتيجة.
1: أستاذ إيمان، بعد 40 عاما من الغياب، من غياب العراق عن كأس العالم، شو يعني لك هذا الشيء كونك من أصول عراقية وأيضا تعملين بمجال الكرة وعندك خبرة بهذا المجال؟ شو يعني لك إنه العراق، المنتخب العراقي رح يلعب مرة أخرى بعد 40 عاما منذ عام 1986؟
2: يعني شعور صدق لا يصف. هسه تسأليني السؤال وتأحس يعني بإحساس غريب، إنه فعلا شيء مفرح وشيء فخورة بهذا الشيء. احنا انتظرنا هاي اللحظة من زمان، يعني حتى أولادي اللي هم والدين خارج بالخارج، ويعني بنتي اللي هي والدة بالخارج وعايشة هنا، يعني هم راح تاخذ تايم اوف على ما تتفرج المباراة، لأنه يعني شيء صدق يعني لا يصدق. واحنا فرحانين لدرجة كل شيء كبيرة ومتحمسين، يعني هاي 40 سنة انتظار يعني كلش شيء يعني يخلي واحد فعلا يبكي، لأن فعلا هذا الشيء محتاجينه بهاي الفترة كشعب، واني كمشجع للكرة، يعني أنا أتابع الكرة بشكل يعني دائم، يعني عندي ما عدا أنه شغلي بنادي كرة قدم روكسبير بارك الرياضي، أني يعني شخصيا أني أتابع الكرة، فهذا الشيء كلش حماسي، وإن شاء الله يا رب يعني نوصل مرحلة تكون زينه ويا فريق ويا منتخبنا العراقي اكيد.
1: طبعا استاذ ايمان انا حاسه بقلقك من طريقه كلامك، رغم انه انا دا اتحدث معك عن طريق التليفون، لكن حاسه بكل كلمه تقوليها. ويعني نتمنى اللعب الحلو، نتمنى الفوز للمنتخب العراقي. قبل الختام
2: أكيد.
1: استاذ ايمان، شو بتحبين توجهين من رساله للجماهير المشجعه للمنتخب العراقي؟
2: للمنتخب كما يقولون you made us proud، احنا فخورين بكم بكل يعني معنى الكلمه، وان تقدمون اداء اكثر من جيد، اداء ممتاز، ونتمنى وصولكم طبعا للمراحل المتقدمه. بغض النظر عن اي شيء احنا نحبكم واحنا دائما وراكم. بالنسبه للشعب يعني ان شاء الله يكون تشجيعنا حلو وبدون اي مشاكل، ونشجع من كل قلبنا، ويا ريت لو حتى لو ما صار يعني ما وصلنا لمراحل متقدمه ان شوي خلينا لطيفين ويا منتخبنا بتعليقاتنا على السوشيال ميديا باي هاي الشغلات، انه خلينا نشجعهم ونترك السلبيات على الصفحة، وخلينا نشجع بشكل إيجابي قدر الإمكان.
1: كلام مميز، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني العراقي. السيدة إيمان كامورا من نادي روكسبير بارك لكرة القدم في ملبون، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، وإن شاء الله الفوز للمنتخب العراقي.
2: شكرا جزيلا ملال، شكرا.
1: أما المشجعة الأسترالية العراقية يسرى جابو، فبعثت برسالة حب ورجاء للمنتخب العراقي وللجماهير العراقية.
3: أول شيء أشكركم وأشكر قناتكم على إتاحة فرصة لنا أن نحكي عن شعورنا وإحنا ببلد الغربة. أكيد الشعور فرح، حزن، مختلطة من كل شيء، لأن شعبنا يحتاج هالفرحة، شعبنا يحتاج أنه يوصل الكاس العالم، وشبابنا ما يقصرون، إحنا ندعمهم بكل ما نقدر من مشاعر، وشنو ما تكون، تكون خسارة تكون فوز، احنا داعمينهم بالكفاية انه وصلونا هذا المكان، بالكفاية انه نشوف عالمنا دي رفرف ويا اعلام العالم كلها انه العراق وصل بهذا المكان. انا كأسترالية اتمنى لو كنت اقدر اوصل واروح اتفرجهم وهم دي يلعبون بهاي الاجواء، لان الضغوطات عليهم هواية. ولد منحة ما نخاف عليهم، ونتمنى لهم الفوز، نتمنى يوصلون بعد مراكب أكثر وأكثر أكثر، والله يكون وياهم.
1: العراق يلعب غدا أولى مبارياته بكأس العالم 2026 مع منتخب قوي، منتخب من ضمن المنتخبات المؤهلة للحصول على كأس العالم النرويج. خبريني يسرى، شو هي استعداداتكم بكرة؟ وين رح تشوفون المباراة؟ شو هي خططكم؟ شو عندكم تحضيرات؟
3: هو احنا حاليا مجموعات هواية مقررين لو نروح نتفرجها ببرود ميدوز، لو نتفرجها بنادي مالتنا مال روكسبير بارك، اللي كنا قبل كم يوم كنا نتفرج لعبة استراليا، كانت الاجواء فظيعة. كنا اوكي انا عراقية استرالية، بنفس الوقت قلبي ويا استراليا، فبهذا اليوم الكل كان لابس دريسات مال تيشيرتات مال الاستراليا، انا الوحيده كنت لابسه تيشيرت العراق، وبعثت لكم الصوره اي ثينك شفتوها. احب استراليا بس ما اقدر البس غير تيشيرت العراق. حمسين
1: بعثتينا صورتك وانت بلبس تيشيرت المنتخب العراقي، وراح ننشرها على موقعنا الالكتروني. استاذه يسرى، عندي معلومات انه بكره العراق راح يلعب مع النرويج، وايضا منتخبك الاخر الارجنتين راح يلعب مع الجزائر، فيعني بكره القلق يمكن قلقين. خبرينا يسرى شو تشعرين؟
3: اي قلق مو طبيعي، لان اذا اشوف النتائج بهاي البطوله صراحه نتائج لا تتوقع. يعني امبارح كنا دا نتفرج لعبه اسبانيا، كانت النتيجة طبعا ما تنحذر نهائيا، يعني إسبانيا وهاي اللواعيب، وكانت يعني مبارح كنا سهرانين للأربعة وخمسة الصبح لنتفرج، فما تعرفين وما راح نتوقع احنا شنو راح تكون النتائج، لأن من بعد المباراة اللي احنا جايين نشوفها هاي صارنا أيام. أدنى أمل انه فريقنا راح يقدم شيء روعة روعة، وأرجنتين يعني ما أعرف فريقي طبعا هو الأرجنتين، إنه أفضل يقدم مستوى أروع وأروع مثل ما أخذ كأس العالم قبل 4 سنين، نتمنى له كأس العالم هالسنة هو، وإن شاء الله نشوفه نتواجه ويا العراق إن شاء الله.
1: وقبل الختام يسرى، شو هو حلمك للمنتخب العراقي بهذه البطولة، وشو هي الرسالة اللي تحبين توجهها للجماهير العراقية حول العالم بضمنهم أستراليا؟
3: أتمنى طبعا يوصلون للنهائي، وأتمنى يرفعون راسنا بهاي الدول، وأطلب من جمهورنا العراقي وأتوسل إلى إنه بليز بليز بليز خلي قلبك ويا اللاعب، أنت ما تعرف اللاعب شنو جاي يحس بالملعب، شنو من ضغوطات عليه، من إذا خسر إذا فاز إذا صعد، بالكفاية وصل العراق على كأس العالم، بالكفاية إنه علمنا جاي رفرف بين الأعلام العالم كلها، من تسوي كومنت لا تجرح اللاعب، اللاعب يتمنى يفرحك، اللاعب يتمنى يفوز، اللاعب يتمنى يوصل لكأس العالم، فخليكم كلمة حلوة وياه ترفع معنوياته، ونتمنى نتمنى العراق وأستراليا وأي منتخب بالعالم إذا لعب بجدارة يوصل للكأس العالم، أهم شيء يكون اللعب حلو ونستمتع وهم هم يستمتعون. شكرا جزيلا إليك، تحيت الفرصة أنه أحكي أنه ما بداخلي الشعبي أو أحكي ما بداخلي المنتخبي، وأتمنى يا رب أتمنى العراق يوصل المكان أحلى، والله يحمي هالبلد ويحمينا أستراليا اللي خلتنا نحكي عن اللي بداخلنا.
1: كل التوفيق للمنتخب العراقي. شكرا جزيلا المشجعة الأسترالية العراقية السيدة يسرى جابو، شكرا على وقتك معنا اليوم. هذا التقرير من إعداد وتقديم منال العاني لأس بي أس عربي.
4: It feels good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit invinciblewifi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
6: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية هذه الساعة الأولى من برنامج أستراليا اليوم، ساعة جلنا فيها على العديد من الموضوعات والقضايا. نعدكم بالمزيد في عمر برنامجنا الممتد حتى 6 مساء.
1: مستمعينا الكرام، ترقبوا المزيد بالساعة الثانية، طبعا بالنصف الثاني منها لدينا تقرير مراسلنا من بيروت أنطوان سلامة، اللي تحدث صباحا مع الزميل فارس حسن والزميلة بترا طوق الهندي من برنامج صباح الخير أستراليا، وأيضا لدينا لقاء مميز أجراه الزميل علاء التميمي مع المحلل الرياضي رافق العقابي للحديث عن مونديال 2026 بضمن حلقة جديدة من بودكاست مونديال 2026، ونشوف تحليل الضيف رافق العقابي للمباريات اللي جرت لمنتخباتنا العربية، وأيضا ما حمله اليوم الخامس من البطولة من رسائل للمنتخبات العربية المشاركة بالمونديال.
6: وأحب أضيف صوتي يعني لهذا الاستوديو التحليلي إنه أداء المنتخبات العربية
1: صار محللة
6: طبعاً
1: يعني والله يا مستمعين لو تسمعون هنا تحت الهواء بدي أسجل لك هيك شي جرابات وطلع على الهواء.
6: عايش الدور عايش الدور يا جماعة
1: عايش الدور.
6: 8 فرق عربية إلى جانب السكروز يعني معطيانا مساحة للاستمتاع بالساحرة المستديرة. أداء الفرق العربية صراحة جدا مميز حتى هذه اللحظة ما تخذلنا إلا من تونس هارد لك يعني كانت مباراة جدا صعبة عليهم خسروا يعني خسارة كبيرة لحد ما أمام السويد. جود لك للجزائر العراق وأيضا أكيد الأردن غدا فنستمع للتفاصيل أكيد والإضاءة المميزة مع ضيفنا وضيف علاء التميمي في الساعة الثانية السيد رافق العقابي.
1: وأيضا لدينا حلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة الكرة القطرية بين خيبة 2022 وطموح 2026 مشروع بدأ بالتخطيط ووصل إلى العالمية. هذا البودكاست من إعداد وتقديم الزميل جورج غرام.
6: فاصل غنائي قصير أعزائي يفصلنا عن نهاية ساعتنا الأولى وبداية الساعة الثانية التي ستنطلق بنشرة مفصلة للأنباء مع هاشم الحداد.
1: نتوقف مع رمش عينو لمحرم فؤاد.

0: عناوين النشرة: مصرف الاحتياط يبقي معدل الفائدة على حاله بعد ثلاثة ارتفاعات متوالية خلال العام الجاري. الشرطة الفيدرالية تفتح تحقيقا في مزاعم حول تعرض ناشطين أستراليين كانوا على متن أسطول الصمود لسوء معاملة من قبل القوات الإسرائيلية. الداخلية السورية تحذر من ممارسات انتقامية وسط احتجاجات تطالب بمحاسبة موالين لنظام الأسد. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. كما كان متوقعا على نطاق واسع في الأوساط المالية والاقتصادية، أبقى مصرف الاحتياط في ختام اجتماعه الدوري اليوم معدل الفائدة على حاله أي على 4.35% بعد ثلاثة ارتفاعات متعاقبة خلال العام الجاري. وفي نفس الوقت حذر المصرف في بيان من أن دورة التشديد النقدي لم تنتهي بعد، مشددا على أبقائه خيار رفع الفائدة مطروحا إذا استدعت الظروف ذلك لكبح جماح التضخم. وقال المصرف في بيانه أن الاقتصاد يشهد تباطؤا نتيجة تشديد الأوضاع المالية، إلا أن معدل التضخم ما يزال مرتفعا ويحتاج إلى مزيد من الضبط للوصول إلى المستويات المستهدفة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بعيد وصوله إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بدون رسوم يوم الجمعة بعد حفل التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وشدد ترامب على أن الاتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، وأضاف أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران قبل إظهارها الالتزام ببنود الاتفاق الذي ستكشف تفاصيله بعد مراسم التوقيع عليه.
1: I think pretty soon, I would say, I mean, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon, I would say after sometime after Friday, because the strait opens completely. It's open now, but it opens completely.
0: وجاء هذا الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة والأعمال العدائية المتقطعة، ولكن تفاصيله لا تزال غير واضحة. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صرح أمس بأن واشنطن التزمت بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب بموجب الاتفاق الذي تطلق عليه طهران اسم مذكرة تفاهم. وأكد بقائي رغبة إيران في أن يدرج الاتفاق النهائي المحتمل في قرار لمجلس الأمن الدولي، مبررا ذلك بأن طهران استخلصت عبرا من التجارب السابقة. من جهته نفى نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن تكون الولايات المتحدة وافقت في الاتفاق على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار، ولكنه أكد أن فتح مضيق هرمز والتزام إيران بالقبول بعمليات تفتيش صارمة للتحقق من أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية سيسمح لطهران بالوصول إلى اقتصاد غير خاضع للعقوبات والعودة إلى الاندماج في المجتمع الدولي. ويشار إلى أنه رغم أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يشمل نظريا كافة المنطقة بما في ذلك الجبهة بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي أمس غارة على سيارة في قضاء النبطية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وفق ما أفادت وسائل أعلام محلية. وفي وقت لاحق أعلن حزب الله أنه تصدى لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدمها في بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان. وفي أول تعليق له بعد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين واشنطن وطهران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في مؤتمر صحفي أعلن فيه ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري، إن جيشه سيبقى في المناطق الأمنية التي أقامها في غزة ولبنان وسوريا طالما كان ذلك ضروريا.
2: And secondly, regarding Lebanon, we have created a buffer zone, a security zone, and we will remain there as long as necessary. Iran wanted us to withdraw from there, but that didn't happen. Do you know why it didn't happen, among other reasons? Because I stood very, very firm. I was very, very resolute on this matter. And I believe our American friends respect this determination and stance, this persistence. We are staying there because we need to protect the residents of the north.
0: فتحت الشرطة الفيدرالية تحقيقا في مزاعم تعرض ناشطين كانوا على متن أسطول الصمود المتوجه إلى غزة الشهر الماضي لسوء معاملة على يد القوات الإسرائيلية التي اعترضت سفن الأسطول في المياه الدولية واعتقلت من كانوا على متنها لعدة أيام قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وكان 11 أستراليا من ضمن الناشطين المعتقلين، وقال عدد منهم أنهم تعرضوا للاختطاف والتعذيب وحتى الاغتصاب. وأتى قرار الشرطة الفيدرالية بفتح تحقيق في أعقاب اجتماع عقد الليلة الماضية بين مجموعة من الناشطين ووزيرة الخارجية بيني وونغ في مبنى البرلمان الفيدرالي في كامبرا. واعتبرت الناشطة جيما أوتول أن الاجتماع مع وونغ والإعلان عن بدء تحقيق جنائي يمثل انقلابا في موقف الحكومة الفيدرالية، وطالبت بلقاء مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وبإدانة علنية من الحكومة للممارسات الإسرائيلية بحق الناشطين.
3: It was a lot, and it was a little over half an hour, but I would like to think that it's just the first of many. We would also like to demand a meeting with the Prime Minister and a few other key players, as we very much want this to be taken seriously. Australian citizens were kidnapped and were tortured.
0: وكانت السلطات الإسرائيلية نفت مراراً مزاعم تعرض الناشطين لسوء معاملة خلال فترة احتجازهم. حذرت وزارة الداخلية السورية أمس من ممارسات انتقامية بحق متهمين بالارتباط بحكم بشار الأسد في وقت تشهد فيه مناطق عدة احتجاجات وتجمعات تطالب بمحاسبة موالين للرئيس المخلوع على خلفية انتهاكات ارتكبت خلال سنوات حكمه. وشهدت مدن سورية عدة من بينها حلب وأدلب ودير الزور والرقة وحماة في الأيام الأخيرة احتجاجات طالب المشاركون فيها بمحاسبة من وصفوهم بالشبيحة وفلول النظام وسط توترات واعتداءات طالت في بعض المناطق منازل وأشخاصا متهمين بالارتباط بحكم الأسد وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحفي أن المحاسبة ليست مطلبا شعبيا فحسب، بل هي التزام رسمي للدولة السورية الجديدة، لكنه أضاف أن الدولة ترفض بصورة قاطعة تحويل المطالبة بالمحاسبة إلى ممارسة انتقامية، مشددا على ضرورة اتباع إجراءات قانونية سليمة تحفظ الحقوق وتحدد المسؤوليات الفردية. وقال البابا أن إدارة مكافحة الإرهاب لديها حوالي 6000 موقوف من عناصر الحكم السابق، من بينهم عدد من كبار الضباط في الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة. وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قال خلال جلسة مع وجهاء ريف دمشق الأسبوع الماضي أنه من المهم ألا تستخدم العدالة الانتقالية عنوانا للانتقام أو وسيلة للتسلط. في أخبار الرياضة، دشنت إيران انطلاقتها المونديالية بتعادل مثير مع نيوزيلندا بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى بالمجموعة السابعة، وتلتقي نيوزيلندا مع مصر في الجولة الثانية للمجموعة التي ستشهد مواجهة أخرى بين منتخبي إيران وبلجيكا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء: في أديلايد ممطر 20 درجة، بريسبان غائم جزئيا 23، هوبارت أمطار متفرقة 16، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 17 درجة، ملبون غائم جزئيا 21، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام بانطلاقة الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم بنشر أخبارية مفصلة مع الزميل هاشم الحداد. واستمعنا قبل لحظات لملحم زين وطلعت شمسة. نحييكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الساعة الثانية من عمر برنامجنا. نعدكم بأن تكون حافلة بالفقرات والموضوعات العديدة. لدينا أكثر من وقفة وأكثر من محطة مع كرة القدم وكأس العالم 2026 في النصف الثاني من هذه الساعة. ترقبوا إطلالة مع المحلل الرياضي رافق العقابي وحاوره الزميل علاء التميمي عن أبرز نتائج البطولة حتى هذه الساعة، خاصة أداء الفرق والمنتخبات العربية، بالإضافة لإعادة لتقرير مراسلنا من بيروت أنطوان سلامة.
0: الكرة القطرية بين خيبة 2022 وطموح 2026، مشروع بدأ بالتخطيط ووصل إلى العالمية. قطر قصة بلد صغير بالحجم كبير بالطموح. تعالوا نتحدث أكثر في هذا البودكاست من الموسم الجديد للعربي والكرة مع الزميل جورج غرام.
2: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية من المشرق إلى المغرب، 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.

في قطر كرة القدم ليست مجرد مباراة تبدأ وتنتهي، هي قصة بلد صغير بالحجم كبير بالطموح، من سوق واقف إلى أبراج الدوحة، ومن المجالس القطرية إلى ملاعب امتلأت بمشجعي العالم. كانت قطر تحاول أن تقول شيئاً واحداً: نحن هنا.

0: هذه قصة المنتخب القطري وقصة مشروع أراد أن يغير صورة بلد كامل من خلال كرة القدم. لسنوات طويلة لم يكن المنتخب القطري حاضراً بقوة في المشهد العالمي، محاولات كثيرة وأحلام تتكرر، لكن دائماً كان هناك شيء ناقص، إلى أن بدأت قطر مشروعاً مختلفاً تماماً، مشروع لم يعتمد على الصدفة بل على التخطيط الطويل. الصحفي الرياضي مازن الهندي يرى أن نقطة التحول الحقيقية بدأت منذ سنوات بعيدة.
1: قصة النجاح القطرية في عالم كرة القدم لم تكن وليدة الصدفة، هي نتاج عمل منظم بدأ مع بداية الألفية الجديدة من خلال تأسيس أكاديمية أسباير اللي تهتم بتخريج اللاعبين من الفئات العمرية وأنه يستمروا مع المنتخبات القطرية، وهذا الشيء شفنا نتاجه من خلال الجيل الحالي للمنتخب القطري.
0: أكاديمية أسباير لم تكن مجرد مركز تدريب، كان مشروعاً لبناء جيل كامل، جيل كبر مع بعضه ولعب مع بعضه حتى وصل إلى المنتخب الأول. وفي عام 2019 وصل المشروع إلى واحدة من أهم لحظاته، كأس آسيا 2019، منتخب شاب يلعب بثقة ويفاجئ القارة بأكملها. قطر تهزم اليابان في النهائي وترفع كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها.
1: اللي تدرج مع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز قدر يربح أول شيء بطولة آسيا للشباب، كمل بعدين لحتى وصل بعام 2019 ليربح بطولة كأس آسيا في الإمارات، ورجع كرر الإنجاز في العام 2023 حين استضافت قطر بطولة كأس آسيا، وأيضا من خلال تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، واللي أعتقد أنه كانت كل الجهود منصبة لبناء منتخب قوي وقادر على المنافسة في كأس العالم 2022.
0: لكن الحلم الأكبر كان ينتظر قطر بعد ذلك، كأس العالم 2022، أول مونديال عربي وأول كأس عالم في الشرق الأوسط. العالم كله جاء إلى الدوحة، المترو، الملاعب، الأسواق القديمة والأعلام العربية في كل مكان، ولأول مرة شعر كثير من العرب أن كأس العالم يشبههم. لكن داخل الملعب لم تسر الأمور كما أرادت قطر، 3 مباريات و3 خسارات، وأصبح المنتخب القطري أول منتخب مستضيف يخسر مبارياته 3 في دور المجموعات.
1: يعني كان خيبة أمل كبيرة بالنسبة للقائمين على كرة القدم القطرية، لأنه المنتخب القطري ما قدر يظهر بالمظهر المناسب بالعام 2022 خلال بطولة كأس العالم، وهو أول منتخب يستضيف بطولة كأس العالم في التاريخ ويخسر في المباريات 3.
0: لكن حتى بعد الخروج بقيت هناك قناعة بأن قطر نجحت في شيء أكبر من النتائج.
1: قصة الكرة القطرية نجاح كبير جدا، أنه أنت تستضيف كأس العالم وتشارك ببطاقة دعوة كأول مشاركة لك في كأس العالم، فهذا شيء مفهوم، ولكن في النسخة الموالية أنت تأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم لتكون مع كبار العالم، فهذا بالتأكيد إنجاز يحسب للقائمين على الكرة القطرية اللي مثل ما حكينا من بداية الألفية بدأ هذا المشروع وآتى ثماره الآن من خلال تأهل المنتخب القطري إلى نهائيات كأس العالم 2026.
0: اليوم تبدأ قطر فصلا جديدا، فصل عنوانه كأس العالم 2026، لكن طريق التأهل هذه المرة لم يكن سهلا. المنتخب القطري عاش تقلبات كثيرة في التصفيات، مجموعة صعبة ضمت إيران وأوزبكستان والإمارات، وفي النهاية اضطر المنتخب لخوض الملحق
1: مشوار المنتخب القطري في تصفيات كأس العالم 2026 مرت به العديد من المطبات، يعني في المجموعة اللي ضمته مع منتخبات إيران، أوزبكستان، الإمارات العربية المتحدة، قرغيزستان وكوريا الشمالية حل في المركز الرابع، ولم ينجح بالتأهل المباشر. بطاقة التأهل المباشر ذهبت لمنتخبي إيران وأوزبكستان، اضطر للعب خلينا نقول الملحق المؤهل لكأس العالم مع ووقع في المجموعة اللي ضمته، هي مجموعة خليجية كانت مع منتخبات الإمارات العربية المتحدة وعمان. قبل ما أحكي عن هاي المجموعة، كانت نقطة التحول في التصفيات حين أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم الاستغناء عن خدمات المدرب لويس غارسيا وحل محله لوبيتيغي المدرب اللي عنده خبرة كتير كبيرة، اللي سبق وقاد منتخب إسبانيا وقاد أيضا أندية كبيرة وبينها نادي ريال مدريد، فبالتأكيد عمل نقلة نوعية بالمنتخب القطري. فات المنتخب القطري على هذه المجموعة ونجح بالتصدر بعد فوزه في المباراة الأخيرة على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد. المهمة تحققت، قطر في كأس العالم، وهذا الشيء اللي كان عم يشتغل عليه الاتحاد القطري، ونجح أن يكون ضمن كبار القارة الآسيوية المتواجدين في نهائيات كأس العالم.
0: ومع لوبيتيغي بدأ المنتخب يبدو أكثر هدوءا وأكثر توازنا. المنتخب القطري اليوم لا يعتمد فقط على المهارة بل على الانسجام، جيل لعب مع بعضه لسنوات طويلة.
1: أبرز نقاط قوة المنتخب القطري هو التشكيلة المتجانسة، يعني اللاعبين اللي متواجدين حاليا في تشكيلة المنتخب القطري من حراسة المرمى وحتى الهجوم هن اللاعبين لعبوا مع بعض لمدة طويلة جدا. يعني بدنا نشوف بحراسة المرمى مشعل برشام، في عنا الكثير من اللاعبين اللي يعول عليهم في التشكيلة القطرية، أكرم عفيف، المعز علي، حسن هيدوس، وأيضا ما بننسى كمان اليوم ضمن القائمة الموسعة لمنتخب قطر عم نشوف تواجد المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا، اللي في حال نجح وفاز بثقة لوبيتيغي للمشاركة في كأس العالم وشارك في كأس العالم، سيكسر رقم تاريخي للكاميروني روجي ميلا بأن يكون أكبر لاعب باستثناء حارس المرمى طبعا، لأنه عندنا عصام الحضري يبقى هو أكبر لاعب شارك في المونديال. فمن اللاعبين يعني اللي بيلعبوا في الميدان حيكون أكبر لاعب سيباستيان سوريا، وحيكسر رقم روجي ميلا التاريخي، وهذا بالتأكيد حيكون إنجاز كتير كبير.
0: أسماء أصبحت مرتبطة بتاريخ الكرة القطرية الحديثة، وخلفها جماهير تؤمن أن هذا الجيل ما زال قادرا على تقديم شيء أكبر.
1: ما يقلق الجماهير بالتأكيد هو رهبة كأس العالم. لاحظنا كيف المنتخب القطري لم يظهر بشكل الجيد في كأس العالم 2022. اليوم أنت عم تلعب خارج أرضك، يعني أكيد بدون ضغوط. المنتخب القطري في فترات سابقة شارك في بطولة الكوبا أمريكا، معتاد على اللعب، وأيضا شارك في بطولة التي تقام في أمريكا والمكسيك، شارك يعني عايش الأجواء في أمريكا، وحيكون مع أحد مضيفي كأس العالم بنفس المجموعة اللي هو المنتخب الكندي. يعني هو القلق، وأيضا واحد من عوامل اللي لازم تكون عوامل قوة، بأنه المنتخب القطري لازم يلعب بدون رهبة في نهائيات كأس العالم، وإن كانت مجموعته ليست بالمجموعة السهلة.
0: وفي مونديال 2026 ستدخل قطر مجموعة معقدة إلى جانب سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك.
1: المنتخب القطري بالنظر إلى المجموعة التي وقع فيها واللي هي المجموعة الثانية، قد يرى البعض بأنه المجموعة الثانية مجموعة سهلة، هي ليست سهلة على الإطلاق، هي مجموعة معقدة. عم نشوف مع المنتخب القطري منتخب سويسرا ومنتخب البوسنة والهرسك ومنتخب كندا المضيف. إذا بدنا نحللهم منتخب منتخب، أكيد المنتخب الكندي يبحث كما يبحث المنتخب القطري على انتصاره الأول في كأس العالم، متسلح بأرضه وبين جماهيره، فأكيد حيكون هذا عامل قوة إضافي للمنتخب الكندي. المنتخب البوسني أيضا لاحظنا كيف بالملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم استطاع أن يقصي المنتخب الإيطالي وأن يتأهل، في عنده مزيج كبير من الخبرة والشباب. المنتخب السويسري أيضا من المنتخبات الكبيرة جدا في قارة أوروبا، يكفي أن نقول بأنه تأهل لجميع البطولات الكبرى منذ فشلوا في التأهل إلى يورو 2012، وهو ضيف دائم على كأس العالم، 13 مشاركة في كأس العالم، ويملك العديد من اللاعبين الجيدين. فلذلك وضمن هذه المعطيات هي مهمة معقدة للمنتخب القطري.
0: لكن كرة القدم دائما تترك باب المفاجأة مفتوحا.
1: المباراة الأولى بمواجهة البوسنة والهرسك، دائما في المباريات الأولى ممكن أنك أنت تخطف فيها نقطة وتأدي أداء جيد، تفاجئ الخصم اللي قدامك وتقدر تظهر بالشكل الجيد. المباراة الثانية حتكون مع منتخب كندا صاحب الأرض والجمهور، وأعتقد هي كمان من الميزات الجيدة لمنتخب قطر. والختام مع منتخب سويسرا اللي ممكن يكون حسب تأهله في خليني أقول بالجولتين الأولى والثانية، فممكن يكون هذا شيء نوعا ما إذا كان في إراحة لبعض نجوم المنتخب السويسري قد يكون عامل جيد للمنتخب القطري في المباراة الأخيرة. كل هذا مرهون بما سيقدمه اللاعبون على أرض الملعب، على أفكار لوبيتيجي اللي نتمنى إن شاء الله، كما نتمنى لجميع المنتخبات العربية بأنه تظهر بشكل جيد في مونديال المكسيك وكندا وأمريكا، ويكون العام 2026 مع تواجد 8 منتخبات عربية كرقم قياسي بعد رفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 48، أنه تكون يعني إن شاء الله فاتحة خير للكرة العربية، ونشوف المنتخب القطري وباقي المنتخبات العربية عم يحققوا نتائج جيدة مثل الشيء اللي شفناه بمونديال قطر، وقت شفنا مجموعة من الانتصارات العربية كللها المنتخب المغربي بالوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم.
0: في قطر ما زال الأطفال يلعبون الكرة في الأزقة، وما زالت المقاهي تعرض أهداف كأس آسيا، وما زالت الملاعب التي استضافت كأس العالم تقف وسط الصحراء كأنها تذكير بما حدث هنا. وربما لهذا السبب تبقى قصة قطر مع كرة القدم أكبر من مجرد نتائج، هي قصة بلد أراد أن يترك أثرا، فاختار كرة القدم لغة للعالم. جورج غرام من SBS عربي.
2: كل الأمنيات للعنابي وكل فرقنا ومنتخباتنا العربية المشاركة في كأس العالم 2026 بالتميز والتفوق. طبعا قطر فازت أو تعادلت 1-1 مع سويسرا في مباراتها الأولى، وفي يوم الجمعة 19 من الشهر الجاري ستلعب مباراتها الثانية مع كندا، أعتقد مع كندا.
3: مع كندا، أيوة. وأيضا أدها
2: الساعة 8 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي بأستراليا.
3: أيضا أدها مباراة أخرى مع البوسنة والهرسك أيضا. وأتذكر هنا بالمباراة قطر سجل هدف التعادل القاتل بالوقت بدل الضائع ليحصد أول نقطة له في البطولة. كل التوفيق للمنتخبات العربية وكل المنتخبات اللي تشجعوها مستمعينا.
2: يعني هذه إضافة عشان خاطر عيون الأرجنتين. لا يا منال، الأرجنتين ضد الجزائر، فين القومية العربية؟
3: أنا بتعرفي كنت مقررة من بداية المونديال إنه ما راح أشجع.
2: وشو اللي غير قرارك؟
3: لازم أكون متحمسة.
2: لازم يكون عندك هوية رياضية.
3: أنا متوقع إنه الأرجنتين لا يمكن تأخذ كأس العالم مرة أخرى.
2: أنا ممكن أشجع الأرجنتين في المباريات المقبلة، إنما ضد الجزائر لا، راح طبعا أشجع الجزائر. Good luck للجزائر.
3: القلب وما يهوى يا أختي.
2: خلاص فعلا، يعني الواحد ما أبدا يجادلوه في ميوله الرياضية ولا توجهاته السياسية، هذول الاثنين ما فيهم
3: ما بتتغير
2: أبدا. مستمعينا الكرام، نتوجه الآن لغرفة الأخبار وآخر ما استجد من أنباء مع العزيز هاشم الحداد.
4: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ترامب يعلن نشر نص الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز بعد التوقيع الجمعة، ولبنان يبقى بندا شائكا معلقا. الشرطة الفيدرالية تفتح تحقيقا في مزاعم حول تعرض ناشطين أستراليين كانوا على متن اسطول الصمود لسوء معاملة من قبل القوات الإسرائيلية. الداخلية السورية تحذر من ممارسات انتقامية وسط احتجاجات تطالب بمحاسبة موالين لنظام الأسد. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
5: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
6: One more, let's go.
5: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
7: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
9: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: مساء الخير والصحة والعافية عليكم مستمعينا مستمعي برنامج أستراليا اليوم. وصلنا وإياكم إلى النصف الثاني من ساعتنا الثانية الحافلة بالمواضيع والتقارير، لكن بداية نذكركم بأنكم تترافقون مع منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. مستمعينا الكرام، في انتظاركم إعادة لتقرير مراسلنا من بيروت أنطوان سلامة للوقوف على أهم المستجدات على الساحة اللبنانية، وبعد ذلك نقدم لكم حلقة جديدة ومميزة من بودكاست مونديال 2026 مع الزميل علاء التميمي الذي يحاور المحلل الرياضي رافق العقابي عن أبرز نتائج المونديال حتى هذه اللحظة، وبالتحديد أيضا خاصة أداء المنتخبات العربية.
0: وفي إطلالة ثانية وسريعة ببرنامجنا لأحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الأربعاء منتصف الأسبوع، نبدأها من غرب أستراليا بمدينة بيرث، أجواء غائمة جزئيا ودرجة الحرارة العظمى فيها 17 درجة. بأديلايد أمطار 20

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: بس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامه. أهلا بك أنطوان.
4: تحياتي من بيروت.
5: يا هلا يا أنطوان،
3: أهلا وسهلا فيك. يعني إذا اتفاق أمريكي إيراني أخيرا سيتم توقيعه يعني وفق الخطة بسويسرا نهاية هذا الأسبوع. يعني باكستان كوسيط رئيسي تقول الاتفاق يشمل لبنان، إسرائيل تقول أن قواتها ستبقى في جنوب لبنان. ماذا رصدت من ردود فعل رسمية وشعبية على هذا الاتفاق؟
4: لم يتلقى لبنان رسميا نص الاتفاق الأمريكي الإيراني أو الشق المتعلق بجبهته الجنوبية المشتعلة، لكن تعليقات القيادة اللبنانية وحزب الله تقاطعت عند الترحيب به. وفي تطور لافت، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المعارض للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، تلقى منذ ساعات قليلة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عرقجي. وخلال الاتصال رحب الرئيس عون بالتفاهم الذي توصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. والأهم فيما نقل عن الرئيس عون أنه شدد في اتصاله مع رقجي على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. كما أكد عرقجي على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف. واتصل وزير خارجية إيران برئيس مجلس النواب نبيه بري، وذكرت معلومات شبه رسمية أن عرقجي وضع الرئيس بري في تفاصيل بنود الاتفاق مع الأمريكيين، لا سيما وقف الحرب على لبنان. وأكد عرقجي على أن هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة 60 يوما، وأن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم. أما رئيس الحكومة نواف سلام فشدد في مجلس الوزراء على ناحية المفاوضات المتوقعة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، فوعد بمضاعفة الجهود من خلال المفاوضات الجارية في العاصمة الأمريكية. يبقى موقف حزب الله الذي انتظره الجميع، فهنأ الحزب الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنجازها الكبير، وأبقى الباب مفتوحا لاستمرار المقاومة حتى تحرير الأرض وعودة الأسرى والأهالي إلى القرى الأمامية وإعادة الإعمار. وتوعد إسرائيل بأن لا عودة إلى ما قبل 2 آذار، وأن المقاومة التي كانت وما زالت العين الساهرة على حماية لبنان وشعبه لن تقبل بأي عدوان يستبيح سيادة لبنان ودماء اللبنانيين. ودعا حزب الله إلى وحدة الموقف الوطني والابتعاد عما أسماه الأوهام والرهانات الخاسرة، في وقت انقسم الرأي العام اللبناني على مواقع التواصل الاجتماعي بين متفائل بالاتفاق وبين من يعتبر أن لبنان لا يزال في دائرة الحرب.
5: وعلى ما يبدو أن الواقع يقول ذلك أنطوان، رغم تراجع حدة الأعمال العسكرية في الجنوب بعد الاتفاق، الخروقات مستمرة. نتنياهو يؤكد سنبقى في المناطق الأمنية مهما تطلب الأمر، وإسرائيل تتمسك بحرية العمل العسكري في لبنان. كيف يبدو الواقع الميداني في الساعات الأخيرة أنطوان؟
4: بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، سجلت عودة لبعض النازحين إلى قراهم في الجنوب، وسجلت حركة كثيفة للسيارات من جسر الأول شمال مدينة صيدا باتجاه الجنوب. كما شهد الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب عند بلدة الرميلي بوابة الجنوب حركة

0: سير كثيفة للعائدين، وأصدرت بلديات في المنطقة بيانات دعت الأهالي إلى التريث في العودة. أكدت قيادة الجيش ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، كما تشدد على توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية اللبنانية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة. في المستجدات الميدانية وبرغم إعلان إسرائيل عدم التزامها بوقف إطلاق النار في لبنان وعدم إنهاء الاحتلال، تراجعت بشكل لافت وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلا أنها لم تتوقف بشكل كامل، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في بلدات عدة من النبطية حتى بنت جبيل، كما حلقت طائرات مسيرة فوق ضاحية بيروت، وتم استكمال استهداف الصحفيين والإعلاميين والمدنيين. من جهته أعلن حزب الله في بيانات أن المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وألياته عند الأطراف الجنوبية لبلدة مجد الزون، معتقل الخيام، محيط قلعة شقيف، موقع رأس البياضة، ومربط مدفعية في بلدة العديسي. هذا ما يشير إلى أن وقف إطلاق النار لم يطبق في الجنوب بشكل كامل حتى هذه الساعة.
1: يعني أنطوان، رغم أجواء الحرب بضل أكيد عالمنا العربي شغوف كتير بكرة القدم، عم بتابعوا كأس العالم، البترون يبدو تحولت إلى محطة جاذبة للمونديال بآخر هالإضاءة. بدك تحكي لنا أنت كمان مين بتشجع من الفرق العربية والعالمية؟
0: يعني أنا أميل أو أضيع بين تأييد البرازيل وتأييد ألمانيا. مدينة البترون تحولت هذا الصيف إلى واحدة من أبرز وجهات متابعة مباريات كأس العالم بعدما نجحت في الجمع بين الرياضة والسياحة والترفيه في آن واحد، فشاشات عملاقة نصبت في عدد من الساحات والأماكن العامة، فيما تستقبل المطاعم والمقاهي والمرافق السياحية آلاف الزوار الراغبين في متابعة المباريات في أجواء جماعية مميزة. ولابد من الإشارة إلى دور جورج باسيل ابن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في إطلاق هذه الفعاليات الرياضية، فظهر في افتتاح مشروع بترونيات أو مدينة البترون لكرة القدم المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026، والتي تضم شاشة عملاقة ومرافق جماهيرية واسعة في مدينة البترون. نجحت البترون في تحويل شغف اللبنانيين بكرة القدم إلى مساحة جامعة من خلال مشروع بترونيات ليصبح أحد أكبر المواقع المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم في لبنان، مع حدة الانقسام طبعا خصوصا بين مشجعي البرازيل ومشجعي ألمانيا.
1: شكرا لك وجود لك للبرازيل والفرق اللي بتشجعها. شكرا لك أنطوان، نلتقي الأسبوع المقبل. كان هذا مراسلنا في لبنان.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details. You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.

0: مونديال 2026 جولة يومية مع أحدث كأس العالم.
1: مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد مع مونديال 26 وبصحبتنا المحلل الرياضي رافق العقابي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا أستاذ علاء وأهلا وسهلا بجميع مستمعي إذاعتنا الحبيبة نسبيات.
1: أهلا وسهلا فيك كابتن رافق. ووصلنا إلى اليوم الخامس من عمر المونديال، خبرنا ما هي حصيلة نتائج هذا اليوم، وخصوصا أنه شهد أولى المواجهات في هذا المونديال بالنسبة للمنتخبين العربيين المصري والسعودي ضد نظيريهما البلجيكي والأوروغواي.
2: طبعا شهد اليوم اربع مواجهات كرويه ساخنه، اولى كانت لحساب المجموعه الثامنه بين اسبانيا المرشح الساخن للفوز بلقب البطوله وبين راس الاخضر في اول ظهور مونديالي له، في مباراه قادها الحكم الاردني المتميز ادم مخادمه، استطاع منتخب راس الاخضر ان يفرض التعادل السلبي بعد ان قدم مستوى متميز، وقد استطاع حارس مرمى راس الاخضر دياز ان ينقذ فريقه من الخساره بعد ان قدم اداء رائعا واستطاع ان يحرز لقب افضل لاعب في المباراه بعد ان تصدى العديد من الهجمات الاسبانيه. من المفارقات المهمة أن هذا الحارس كان لديه متابعين في السوشيال ميديا يقدر عددهم بخمسين ألف متابع، بعد انتهاء المباراة وصل متابعيه إلى مليوني متابع. مفارقة أخرى أيضا، أحد الأشخاص راهن بمبلغ مليون دولار على فوز إسبانيا، طبعا كان سيدخل له مبلغ يقدر بحوالي 85 ألف دولار لكنه فقدها جميعا بعد هذا التعادل المفاجئ. المباراة الثانية لحساب المجموعة السابعة كانت بين المنتخب العربي المصري وبلجيكا، بداية قوية ورائعة للمنتخب المصري حيث حقق التعادل مع أقوى فرق المجموعة المنتخب البلجيكي أحد المرشحين للوصول بعيدا في البطولة بهدف لكل فريق وسط أجواء حارة. الفريق المصري ضم مجموعة متميزة من المحترفين أمثال محمد صلاح نجم ليفربول، عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، حمزة عبد الكريم النجم الجديد لبرشلونة الإسباني. المنتخب البلجيكي ضم أفضل حارس مرمى بالعالم كورتوا، دي بروين، ديكو، تروسارد، لوكاكو. طبعا لوكاكو استطاع أن يصنع الهدف بعد دخوله ب 22 ثانية بعد أن كانت مصر طبعا تقدمت أولا عن طريق إمام عاشور الذي حاز على لقب أفضل لاعب في المباراة. تعادلت بلجيكا بهدف عكسي عن طريق محمد هاني، الهدف طبعا كان من صناعة لوكاكو. حكم المباراة تغافل عن احتساب ركلة الجزاء للمنتخب المصري، المنتخب المصري قدم أداء مشرف في هذه المباراة. المباراة الثالثة كانت بين السعودية والأوروغواي، حقق المنتخب العربي السعودي نتيجة متميزة بالتعادل مع الأوروغواي بهدف لكل منهما. تقدمت السعودية عن طريق عبد الإله العمري في الدقيقة 41، عادل أروخو النتيجة في الدقيقة 74. جرت المباراة في ميامي وسط أجواء حارة أيضا، المنتخب السعودي قدم مستوى جيد في الشوط المباراة الأول، كانت هناك سيطرة مطلقة للأوروغواي خصوصا في الشوط الثاني، كانت هناك تراجع غير مبرر للفريق السعودي، تبديلات متأخرة غير مجدية من قبل مدرب السعودية اليوناني دونيس. أيضا كان مستوى القائد الفريق السعودي سالم الدوسري كان في أسوأ حالاته بعيد عن مستواه، لكن المهم السعودية حققت نقطة غالية، أصبحت جميع فرق المجموعة بنفس عدد النقاط مما ينذر أننا بمواجهة مجموعة الموت. المباراة الرابعة كانت بين المنتخب الإيراني ونظير النيوزيلندي، المنتخب الإيراني انتقل إلى ملعب المباراة وسط تجديدات أمنية وحراسة مشددة. تقدمت نيوزيلندا أولا في الدقيقة السابعة عن طريق جس، حاولت إيران أن تحرز هدف التعادل، كانت هناك تسديدة بالقائم عن طريق قائد الفريق تارمي في الدقيقة 31، أحرز غزاريان هدف التعادل. أيضا إيران سجلت هدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول لكن تم إلغاء بداعي التسلل. في الشوط الثاني أضافت نيوزيلندا الهدف الثاني عن طريق جس الذي هو نفسه الذي سجل الهدف الأول، وهو يلعب في فريق ميدرويل في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي. عادلت إيران مجددا عن طريق محمد محبي في الدقيقة 63.
1: كابتن رافق، يعني حقيقة ضمن مجريات هذا المونديال كيف ترى التناقض في نتائج المنتخبات العربية ما بين التعادل اللي حققه المنتخبين القطري والمغربي في مباراتيهما الافتتاحية، وأيضا على الجانب الآخر الخسارة الثقيلة التي تكبدها المنتخب التونسي بخماسية أيضا أمام السويد؟
2: طبعا نتيجة متميزة حققها المنتخب القطري في أولى مبارياته بعد التعادل مع المنتخب السويسري بهدف لكل فريق، المباراة جرت في سان فرانسيسكو. المنتخب القطري سجل هدفه في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق اللاعب خوخي بوعلام. تألق في هذه المباراة حارس المرمى القطري أبو ندى الذي دافع عن مرمراه ببسالة لقب أفضل لاعب في المباراة. تواجد عدد كبير من المتفرجين القطريين وهم يرتدون الزي العربي بعد أن تكفل الاتحاد القطري بإرسال 1000 مشجع قطري إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مساندة فعل النادي. المنتخب المغربي أسود الأطلس أيضا قدم مستوى متميز واستطاع أن يفرض التعادل على السامبا البرازيلية. انتهت المباراة بهدف لهدف، تقدمت المغرب بهدف عن طريق الصيباري، عادلت البرازيل عن طريق فينيسيوس جونيور قاد المغرب المدرب الوطني محمد وهبي في أول بطولة رسمية له مع أسود الأطلس. أعتقد المنتخب المغربي قادر على الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة. البطولة السابقة هو حقق المركز الرابع، في هذه البطولة من يدري ربما يحقق المرتبة الأولى أو الثانية. الاستثناء الوحيد من بين المنتخبات العربية هو المنتخب العربي التونسي مع الأسف، الذي قدم أسوأ عرض وتلقى أقصى هزيمة له في المونديال بعد الخسارة أمام السويد ب5 أهداف لهدف. شاهدنا سوء حارس المرمى، أخطاء دفاعية. اليوم أعلن الاتحاد التونسي عن إقالة مدرب الفريق صبري الموتشي وتعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد. رينارد سيصل اليوم إلى معسكر نسيو قرطاج. كلنا نعرف رينارد، سبقا قاد المنتخب السعودي في المونديال السابق وقاد للفوز على المنتخب الأرجنتيني ب2 هدف.
1: نعم رافق، ما هي أبرز تحضيرات بقية المنتخبات العربية؟ طبعا العراق سيلقي النرويج يوم الأربعاء، ويوم الخميس سيلاقي المنتخب الأردني المنتخب النمساوي، وأيضا منتخب الجزائر سيلعب ضد الأرجنتين. خبرنا التفاصيل.
2: طبعا مباراة جدا مهمة للفريق العراقي، وهو يعود للمونديال بعد غيبة 40 عاما. في نفس الجانب أيضا النرويج تعود أيضا بعد غيبة طويلة. النتائج الإيجابية لعرب آسيا تحديدا ستحفز أسود الرافدين من أجل تقديم مستوى متميز والفوز بالتعادل على أقل تقدير. يعني الأمر اللي سيكون مهما، خصوصا العراق يواجه ترسانة هجومية يقودها نجم مانشستر سيتي هالاند، نجم أتلتيكو مدريد سورلوت. الفريق العراقي عليه أن يتجنب الخسارة كونها لها تأثير معنوي سلبي أيضا تضعف حظوظ الفريق، خصوصا أنه عليه أن يلاقي فرنسا في المباراة القادمة وهي المرشح الساخن للفوز بالمونديال. المنتخب الأردني الذي يلعب في المجموعة العاشرة تنتظر مباراة مهمة أمام نظيره النمساوي. الأردن في أول ظهور مونديالي له عانوا طبعا من الإصابات مع الأسف، لاعبين إصابة عديد من اللاعبين منهم يزيد النعيمات، حسان حداد، إبراهيم صبرا. ومع ذلك الكتيبة الذي يدربها المغربي جمال السلامي ويقودها النجم موسى التحمري قادر على تحقيق نتيجة جيدة أمام المنتخب النمساوي. المنتخب الجزائري أيضا يلعب في نفس المجموعة، تنتظر مباراة مهمة جدا وصعبة أمام التانجو الأرجنتيني حامل اللقب الذي يقوده النجم ليو ميسي. المنتخب الجزائري قادر على أن يقدم مستوى متميز يقوده المدرب بيتكوفيتش تحت قيادة قائده رياض محرز. طبعا أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان سيحضر المباراة مفضلا إياها على مباراة بلده فرنسا ضد السنغال، كون ابنه لوكا زيدان هو من سيحرس مرمى الجزائر. كل التوفيق لمنتخبات العربية في هذا المونديال.
1: الآن رحلة التتويج كابتن رافق ومنتخبنا الأسترالي سكروز يعني أدى أداء مشرفا في مباراته الأولى، خبرنا عن التفاصيل.
2: أكيد طبعا كانت لحساب المجموعة الرابعة، قدم المنتخب الأسترالي عرضا رائعا، استطاع أن يتغلب على المنتخب التركي بهدفين دون مقابل في مدينة فانكوفر الكندية وسط حضور ما يقرب ال 50,000 متفرج. سجل أهداف أستراليا كل من أراه كوندا الذي حاز على لقب أفضل لاعب في المباراة وأضاف من تكليف الهدف الثاني. هذه أول بطولة رسمية للمدرب توني بوبوفيتش، أثبت أنه مدرب من طراز عالي. أولا إصراره على الاستعانة بالحارس الاحتياط باتريك بيتش ذي 22 عاما لاعب ملبون سيتي على حساب الحارس الرئيسي والقائد الفعلي للسكروز ماثيو ريان الذي يدخل هذا المونديال للمرة الرابعة. طبعا هو صاحب خبرة كبيرة، شارك في أغلب مباريات أستراليا. البديل للحارس البديل باتريك لم يخض سوى مباراتين وديتين في السابق، قدم مستوى رائع في هذه المباراة وقف سدا منيعا. أيضا استعان بخدمات المدافع هاري سوتر. هاري سوتر لم يلعب منذ عامين بسبب الإصابة مع نادي مانشستر سيتي، العفو ليستر سيتي طبعا، يعاني من الإصابة، أيضا كان يعاني من الإجهاد البدني. مع ذلك أصر بوبوفيتش على الاستعانة بسوتر، وسوتر قدم عرضا كبيرا وكسر كل الهجمات التركية. الأمر الثالث الاستعانة بالمهاجم أركوندا كلاعب أساسي، كان يشارك احتياطيا في أغلب المباريات السابقة وأحيانا يكون بديل للاعب محمد توري. أركوندا طبعا معارض نادي بايرن ميونخ إلى نادي واتفورد، أصبح أصغر لاعب يسجل لأستراليا في تاريخ مشاركاتها في المونديال وهو بعمر 20 عاما. هذا اللاعب المولود في تنزانيا لأبوين بورنديين قدم كلاجئ وهو يسكن في مدينة أدلاين. طبعا هناك 5 لاعبين في تشكيلة السكروز هم من أدلاين، تيتي إنجي، محمد توري المولود في مخيم اللاجئين في غينيا، أيضا هناك أور مابيل من أصول سودانية وبول إيزو. الجميل بالأمر أصبحت أركوندا تلهم اللاجئين كلهم بأنهم يستطيعوا أن يخدموا أستراليا كل من الجانب الذي يتقنه. عندما كان أركوندا في نادي أدلاين ألهم الكثير من الأطفال ليقتدوا به. طبعا المباراة القادمة لأستراليا ستكون أمام الولايات المتحدة الأمريكية وهي ستكون على صدارة المجموعة.
1: إذن كل شكر للكابتن رافق العقابي لرافقنا في هذا الملخص التحليلي لمجريات مونديال كأس العالم بعد أن انطلقت الكرة، وإن شاء الله تمني التوفيق لمنتخباتنا العربية ومنتخبنا الأسترالي في الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك مرة أخرى كابتن رافق.
2: شكرا لك سيد علاء.
3: وصلنا وإياكم أعزائي لنهاية هذه الساعة الثانية من برنامجنا، وكانت ساعة بنكهة رياضية كروية كأس العالم 2026. ترقبوا المزيد من الإضاءة والتحليلات في الأيام المقبلة من عمر الدورة في عمر كأس العالم 2026.
4: نعم. وأيضا مستمعين الكرام بالساعة الثالثة ترقبوا المزيد من المواضيع، وأيضا لدينا يوميات كأس العالم مع الزميل ريان برهوم اللي راح يطلعنا ويجملنا أبرز أحداث اليوم الخامس كأس العالم 2026، بالإضافة إلى فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي. وعادل المقابلة اللي أجرتها الزميلة هناء ياسين بالساعة الأولى لتغطية فعاليات أسبوع اللاجئين بأستراليا، وكانت ضيفتنا السيدة فيحاء الزهيري طبعا اللي غادرت العراق كلاجئة لكن حققت نجاح وأيضا قصة إلهام في أستراليا.
3: مستمعينا الكرام نتوقف مع هذا الفاصل الغنائي وسميرة سعيد، ونلقاكم أنا ومنال بعد النشرة التي تطل عليكم على رأس الساعة مع هشام الحداد.

0: عناوين النشرة: مصرف الاحتياط يبقي معدل الفائدة على حاله بعد ثلاثة ارتفاعات متوالية خلال العام الجاري. الحكومة الفيدرالية تتخذ قرارا خلال الأيام المقبلة بشأن إنهاء خفض الضريبة على الوقود أو تمديده إلى ما بعد نهاية هذا الشهر. لندن تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية وتشدد عقوباتها على روسيا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. كما كان متوقعا على نطاق واسع في الأوساط المالية والاقتصادية، أبقى مصرف الاحتياط في ختام اجتماعه الدوري اليوم معدل الفائدة على حاله أي على 4.35% بعد ثلاثة ارتفاعات متعاقبة خلال العام الجاري. وفي نفس الوقت حذر المصرف في بيان من أن دورة التشديد النقدي لم تنتهي بعد، مشددا على أبقائه خيار رفع الفائدة مطروحا إذا استدعت الظروف ذلك لكبح جماح التضخم. وقال المصرف في بيانه أن الاقتصاد يشهد تباطؤا نتيجة تشديد الأوضاع المالية، إلا أن معدل التضخم ما يزال مرتفعا ويحتاج إلى مزيد من الضبط للوصول إلى المستويات المستهدفة. على خط آخر، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم أن الحكومة الفيدرالية ستتخذ قرارا خلال الأيام المقبلة بشأن إنهاء الخفض المؤقت على ضريبة الوقود إلى ما بعد الشهر الجاري أو تمديد العمل به. وكانت الحكومة خفضت الضريبة على الوقود إلى النصف قبل ثلاثة أشهر في إجراء مؤقت على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وأغلاق مضيق هرمز واضطراب سلاسل الأمداد وارتفاع أسعار الوقود عالميا وما تبع ذلك من ضغوط متزايدة على كلفة المعيشة. وقال ألبانيزي أنه بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط ستراقب الحكومة التطورات عن كثب وتتخذ قرارها قبل نهاية الشهر الجاري.
1: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30, and we need to do that in advance, obviously, of June 30, so people have appropriate notice. Our ERC meets regularly. We'll be doing that at the beginning of next week. We'll make an appropriate assessment.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بعيد وصوله إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بدون رسوم يوم الجمعة بعد حفل التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وشدد ترامب على أن الاتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، وأضاف أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران قبل أظهارها الالتزام ببنود الاتفاق الذي ستكشف تفاصيله بعد مراسم التوقيع عليه. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صرح أمس بأن واشنطن التزمت بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب بموجب الاتفاق الذي تطلق عليه طهران اسم مذكرة التفاهم. وأكد بقائي رغبة إيران في أن يدرج الاتفاق النهائي المحتمل في قرار لمجلس الأمن الدولي، مبررا ذلك بأن طهران استخلصت عبرا من التجارب السابقة. من جهته نفى نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن تكون الولايات المتحدة وافقت في الاتفاق على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار، ولكنه أكد أن فتح مضيق هرمز والتزام إيران بالقبول بعمليات تفتيش صارمة للتحقق من أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية سيسمح لطهران بالوصول إلى اقتصاد غير خاضع للعقوبات والعودة إلى الاندماج في المجتمع الدولي.
2: We're open to a lot of things that are on the table. What we have said is that we're willing to talk about unfreezing assets, but a much, much bigger deal is unsanctioning their economy so long as they make the long-term commitments on the nuclear program. But I think, again, the text is very clear. There's nothing about $24 billion. What there is clarity about, though, Ed, is that Iran gives up their nuclear program for the long haul. They allow a real inspections regime. And then, of course, we want them to have a lot of benefits.
0: ورغم أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يشمل نظريا كافة المنطقة بما في ذلك الجبهة بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، فقد شن الجيش الإسرائيلي أمس غارة على سيارة في قضاء النبطية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وفق ما أفادت وسائل أعلام محلية. وفي وقت لاحق أعلن حزب الله أنه تصدى لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدمها في بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان. وفي أول تعليق له بعد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين واشنطن وطهران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في مؤتمر صحفي أعلن فيه ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري أن جيشه سيبقى في المناطق الأمنية التي أقامها في غزة ولبنان وسوريا طالما كان ذلك ضروريا.
3: And secondly, regarding Lebanon, we have created a buffer zone, a security zone, and we will remain there as long as necessary. Iran wanted us to withdraw from there, but that didn't happen. Do you know why it didn't happen, among other reasons? Because I stood very, very firm. I was very, very resolute on this matter. And I believe our American friends respect this determination and stance, this persistence. We are staying there because we need to protect the residents of the north.
0: فتحت الشرطة الفيدرالية تحقيقا في مزاعم تعرض الناشطين كانوا على متن اسطول الصمود المتوجه الى غزة الشهر الماضي لسوء معاملة على يد القوات الإسرائيلية التي اعترضت سفن الاسطول في المياه الدولية واعتقلت من كانوا على متنها لعدة ايام قبل ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية. وكان 11 أستراليا من ضمن الناشطين المعتقلين، وقال عدد منهم أنهم تعرضوا للاختطاف والتعذيب وحتى الاغتصاب. وأتى قرار الشرطة الفيدرالية بفتح تحقيق في أعقاب اجتماع عقد الليلة الماضية بين مجموعة من الناشطين ووزيرة الخارجية بيني وونغ في مبنى البرلمان الفيدرالي في كامبرا. واعتبرت الناشطة جيما أوتول أن الاجتماع مع وونغ والإعلان عن بدء تحقيق جنائي يمثل انقلابا في موقف الحكومة الفيدرالية، وطالبت بلقاء مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وبإدانة علنية من الحكومة للممارسات الإسرائيلية بحق الناشطين.
4: It was a lot, and it was a little over half an hour, but I would like to think that it's just the first of many. We would also like to demand a meeting with the Prime Minister and a few other key players, as we very much want this to be taken seriously. Australian citizens were kidnapped and were tortured.
0: وكانت السلطات الإسرائيلية نفت مراراً مزاعم تعرض الناشطين لسوء معاملة خلال فترة احتجازهم. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبيل عقد جلسة في إطار قمة مجموعة السبع عن النزاع في أوكرانيا اليوم. وأدان ستارمر في بيان ما وصفه بالضربات الوحشية التي تشنها روسيا في أوكرانيا، لافتا إلى أن لندن تعتزم رفع مستوى تحركها من خلال خنق الموارد التي تمول حرب بوتين وتوفير الطاقة لأوكرانيا في الشتاء المقبل. وأكد ستارمر بقاء لندن إلى جانب أوكرانيا طالما استدعت الضرورة ذلك. وينتظر وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح اليوم الثلاثاء إلى قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في اجتماع عمل مخصص للسلام والأمن في أوكرانيا وأوروبا. وقال زيلينسكي أمس أنه عرض عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: We discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much harder to refuse at least to President Trump. And we will see what comes of it.
0: وكان بوتين أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه لا يرى أي جدوى من لقاء زيلينسكي حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام، وذلك بعدما طلب الرئيس الأوكراني في رسالة مفتوحة إجراء محادثات وجها لوجه. في أخبار الرياضة، قاد الحارس محمد العويس منتخب السعودية إلى نقطة ثمينة في مواجهة الأوروغواي بهدف لكل منهما أمس على ملعب هارد روك في ميامي ضمن منافسات المجموعة الثامنة بدور المجموعات في مونديال 2026 لكرة القدم. ورأى مدرب المنتخب المصري حسام حسن أن التعادل بين فريق الفراعنة وبلجيكا بهدف لهدف هو بمثابة فوز، وذلك بعد اللقاء بين الطرفين في مستهل مشوارهما في المونديال. ودشنت إيران انطلاقتها المونديالية بتعادل مثير مع نيوزيلندا بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى بالمجموعة السابعة. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء في أديلايد ممطر 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت أمطار متفرقة 16، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 17 درجة، ملبون غائم جزئيا 21، سيدني غائم جزئيا 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill. Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
8: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio app أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: العرب والكرة يعود في موسم جديد, وهذه المرة إلى مونديال 2026, حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة, من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج, محاربي الصحراء والعناب القطري, إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس, نتعرف إليها, نقترب من جماهيرها, وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
10: أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم أعزائي في مستهل الساعة الثالثة والأخيرة من عمر برنامجنا هذا المساء. أستراليا اليوم يطل عليكم عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
11: وأنا منال العاني. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام بانطلاقة الساعة الثالثة والأخيرة من برنامج أستراليا اليوم, اليوم الثلاثاء الموافق 16 من حزيران يونيو للعام 2026. نضيء بالنصف الثاني من هذه الساعة على تقرير يوميات كأس العالم مع الزميل ريان برهوم اللي راح يجيب لنا أبرز أحداث اليوم الخامس لمباريات كأس العالم 2026. أيضا لدينا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي وحفل تخرج طلبة الأزهر الشريف بمدينة ملبون برعاية دار الفتوى. هذا الحفل وهذا البرنامج اللي يرعى الأزهر الشريف حضره الزميل علاء التميمي وجهز لنا تقرير مهم بهذه المناسبة.
10: نعم مستمعين, ترقبوا هذه الفقرات وباقي من أجمل الأغاني, لكن في الدقائق التالية نعيد على مسامعكم القصة التي قدمناها لكم في الساعة الأولى بمناسبة احتفاء أستراليا بأسبوع اللاجئين لتسليط الضوء على التجارب الإنسانية المتنوعة للاجئين ومساهماتهم القيمة في المجتمع الأسترالي.
11: فلنستمع لهذا التقرير الذي أعدته وقدمته الزميلة هناء ياسين واللي يضم لقاء مع السيدة فحاء الزهيري وهي فنانة عراقية تحمل بداخلها حب الحياة وعشق الموسيقى, وصلت إلى أستراليا كلاجئة وبعدها أصبحت مواطنة أسترالية.
10: فيحاء الزهيري سيدة عراقية تحمل بداخلها حب الحياة وعشق الموسيقى وإصرارا لا يعرف الانكسار رغم التحديات والمحن. غادرت العراق بعد أن ضاقت آفاق الحرية والأمان في بلاد الرافدين, فانضمت لجموع اللاجئين الباحثين عن بداية جديدة.
12: مع الحرب العراقية الإيرانية ومرورا بحرب الكويت ومرورا بالحصار الاقتصادي اللي عانى منه الشعب بعدين ما يسمى بالسقوط، وإن كنت أني أمقت كلمة سقوط لأن بغداد لن تسقط والعراق لن يسقط إن شاء الله، لكن هي هذه الظروف كلها مجتمعة، هذه ما تركت خيار الأحد من أبناء وطني أنه يعيش بسلام، يعيش حتى يحقق ذاته ويحقق طموحاته ويعيش بأمان، الأمان المفقود، الاستقرار، كلمات كثيرة ومفاهيم كثيرة جبرتنا أنه نغادر، نغادر الوطن، نغادر الأم، نغادر الجذور، نغادر البدايات، نغادر الحضارة، نغادر كل شيء جميل صنعناه ونولدنا عليه، مع الأسف مرغمين، مضطرين، مجبرين، لكن الحمد لله على كل شيء. يعني أكيد رب العالمين له حكمة بكل شيء بمقادير الإنسان. توجهنا إلى الأردن ونفس الحالة سنة ونص بدون أي أمل تقديم على اليو أن، ونظرا لكثرة الطلبات وكثرة اللاجئين حقيقة ما كان أحد يعير أي أهمية للأبليكيشن لما يتقدم، فياخذ سنين without any hope إنه one day رح يرجعون لنا. يعني
10: علقت في الأردن مع عائلتها الصغيرة لأشهر طويلة، ودفعها الخوف والقلق إلى الانطلاق في رحلة مجهولة ومخيفة إلى أرض بعيدة وغريبة، فحملتها الأمواج على ظهر قارب غير شرعي إلى أستراليا في العام 2001.
12: أحياناً الإنسان يضطر يتخذ قرار أهون الشرين أو أهون الأمرين، life or death. لما تكونين مجبرة أحياناً ما عندك الخيار، تخوضين الأصعب، لكن الحمد لله وصلنا، وهذه أيضاً بعد معاناة وبعد رحلة موت يعني ما نتمناها لأي أحد، وصلنا. وبعدين بلشت رحلة الديتينشن سنتر اللي حوالي سنة أمضينا بها، واللي أنا أيضاً شارفت على الموت بيها بعد ما شارفنا على الموت برحلة القوارب، لكن التجربة الأصعب اللي مريت بيها بالديتينشن سنتر نتيجة التقصير مع الأسف والنظرة المأخوذة على اللاجئين، إهمال طبي وخطأ طبي يمكن كان أودى بحياتي لولا ستر رب العالمين آنذاك، واللي هذا أيضاً ولد بداخلي تحدي لازم أستمر، لازم أقاتل، لازم أثبت نفسي، وخصوصا أنه أنا موسيقية ومغنية. أساسا أنا كنت درست موسيقى بمعهد دراسات الموسيقية على يد المايسترو الكبير سالم عبد الكريم اللي كنت تحت إشرافه على آلة العود، وكنت عضوة عازفة ومغنية بفرقة البيارق العراقية اللي أسسها الموسيقار الراحل أبونا الروحي منير بشير. هذا ما كان بالسهولة إلي أنه يعني أتركه وأطلع، لكن نرجع أجين أجين الظروف اللي فرضت نفسها علينا.
10: وبعد عام قضته في مركز الاحتجاز بدأت فيحاء تتلمس طريقها في سيدني، حيث كان كل شيء جديد من اللغة إلى الطقس إلى وجوه البشر.
12: كثير عوائق بدءا من صعوبات اللغة اللي كل لاجئ أو كل مهاجر يواجهها، وانتهاءا بأحيانا قلة الفرص أو حتى انعدامها، واللي إلها أسباب كثيرة، أحد أسبابها العنصرية لربما يعني. فبالنتيجة صارت صعوبات كثيرة وتحديات أكبر، والفيزا اللي كانت عندي أنا ذاك فيزا مؤقتة ما كان يحق لي أشتغل بأي مكان، ولا كان يحق لي أعادل شهادتي للأسف، ولا كان يحق لي أدرس بأي جامعة، ولا كان يحق لي أدخل بتيف حتى أطور لغتي الإنجليزية، ما كان إلنا أي حقوق. وتخيلي أنه هذا أخذ من عمري 3 سنوات، والثلاث سنوات ما كانت قليلة، بالإضافة إلى مخاطر أنه احتمالية يرجعون للعراق، ووقتها تكون كارثة كبرى لأنه ما عاد أي شيء يذكر لنا بالوطن الأم.
10: لم يكن من السهل على فيحاء إذن أن تعيد بناء حياتها في أستراليا من جديد، ولكن وبعد حصولها على شهادة جامعية في العمل المجتمعي قررت أن توظف هذه المهارات الجديدة مع شغفها بالموسيقى لتخلق مساحة للاجئات العربيات للتعبير عن أنفسهن والعمل على تجاوز صدمات اللجوء والغربة. واستطاعت عبر الموسيقى والغناء تعزيز شعور المشاركات بالانتماء والاستقلالية في حياتهن الجديدة.
12: القوة استمديتها من رب العالمين اللي هو كان نصيري، ومن ثم من أهلي، من العائلة اللي ربتني، ومن ثم من الإنسان اللي اقترنت به فيما بعد اللي أيضا هو كان مصدر قوة إضافية إلي، بالإضافة إلى أنه التحدي اللي بداخلي حتى أثبت ذاتي مو أنا اللي أنكسر، بالعكس يمكن هذا الشيء اللي صار يخليني أكون قوية أكثر، يخليني أتحدى كل شيء إلى أن أوصل. الإنسان بدون الإصرار وبدون القدرة على التحدي ما رح ينجح. الأهم من هذا كله ثقته بنفسه، ثقته بالرب وثقته بنفسه هي اللي رح تكون مفتاح النجاة. الموسيقى هي لغة عالمية، لغة مشاعر، لغة أحاسيس، تفجر اللي بمكمن النفس من ألم، من شجن، من حزن، من انكسار، تحول بلغة ثانية تكون ملهمة للآخرين. فقدرت الحمد لله والشكر أنه أوظف التخصصين، تخصصي كموسيقية وكمغنية، وظفت مع تخصصي الثاني بوطني الثاني اللي احتواني واللي حسسني بإنسانيتي أستراليا، قدرت أوظف هالتخصصين بخدمة اللاجئين وبالتحديد النساء العربيات. عملنا الكورال العربي، عملت مع كثير من المؤسسات الخدمية بأستراليا وبسيدني تحديداً، وقدرت أن أستقطب النساء العربيات ونسوي هذه الأشياء الجميلة حتى نكسر الاستيغما، نظرة المجتمع الشرقي للموسيقى وللغناء أحياناً تكون نظرة بها نوع من الإجحاف للمرأة، أعني مو للرجل يعني. فمن هنا أيضاً إجا another challenge يعني، وتحدي ثاني إنه أكسر هاي الاستيغما. فإلى درجة إنه الكورال الأخير اللي دا أشتغل وياه دخلوا بي نساء محجبات، دخلوا بي نساء منقبات، يعني مع جل احترامي أخواتي وعزيزات علي، لكن اتخيلي يعني حجم التحدي اللي دخلت بي وقدرت أقنع هؤلاء النسوة إنه هذا الشيء اللي دا يقدموه بي سمو، بي رفعة، بي خدمة للبشر، بقوة، وهذا الشيء ما كان من السهولة بما كان، لكن الحمد لله يعني قدرت أنجح به، والشكر للرب العالمين، والشكر أيضا للمؤسسات اللي قدمت لي هالتسهيلات هذه، والشكر الكبير أيضا للنساء العربيات اللي خاضوا معي هاي التجربة الجميلة، وإن شاء الله نتقدم أكثر وأكثر.
10: وبعد سنوات من العمل التطوعي وتنمية المجتمع ودعم اللاجئين، اختار مجلس اللاجئين في أستراليا Refugee Council of Australia اختار فيحاء الزهيري كواحدة من سفرائه لتروي قصتها للأستراليين كنموذج عن الأمل الذي يبقى حيا رغم سنوات من الحرب والاحتجاز والمصاعب.
12: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، هاي الخطوة تكون مصحوبة بالقوة، بالثقة بالنفس، بالتحدي. تحدي أهم شيء، تحدي، تحدي حتى الذات، عدم الانكسار، عدم الضعف، ظل تمسك لآخر رمق ورح توصل إن شاء الله، رح توصل. عانينا اللي عانينا، لكن آن الأوان إنه نثبت إنه إحنا أناس ناجحين، أناس نخدم الكوميونتي ونخدم السوسايتي ونخدم أستراليا، هذا البلد اللي احتضننا. ولمناسبة أسبوع اللاجئين، كون وكوني قوية، كون وكوني مؤمنة ومؤمن بنفسك، خلي ثقتك بنفسك وخلي ثقتك بنفسك قوية، والرب هو الساند والرب هو الداعم، وأستراليا مثل ما فتحت لنا أبوابها راح تفتح لنا أذرعها.
10: كانت هذه الفنانة الأسترالية العراقية فيحاء الزهيري سفيرة اللاجئين من مجلس اللاجئين في أستراليا، متحدثة إلي أنا هناء ياسين من SBS عربي.
11: مستمعينا الأعزاء، اللي يحب يستمع لهذه القصة الملهمة، قصة نجاح السيدة فيحاء الزهيري، زوروا موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
10: فاصل غنائي مع سلطان الطرب جورج والسوف، ومن بعدها ننتقل وإياكم أعزائي لغرفة الأخبار وآخر ما استجد من أنباء مع هاشم الحداد.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للانباء. مصرف الاحتياط يبقي معدل الفائده على حاله بعد ثلاثه ارتفاعات متواليه خلال العام الجاري. ترامب يعلن نشر نص الاتفاق مع ايران وفتح مضيق هرمز بعد التوقيع الجمعه، ولبنان يبقى بندا شائكا معلقا. الداخلية السورية تحذر من ممارسات انتقامية وسط احتجاجات تطالب بمحاسبة موالين لنظام الأسد. الجيش الأمريكي يرجح مقتل 8 أشخاص بتحطم قاذفة من طراز B-52 في كاليفورنيا. ترقبوا نشرة للأخبار على رأس الساعة.
1: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: مساء الخير عليكم مستمعين الكرام، نحييكم من برنامج أستراليا اليوم، معكم أنا منال العاني
7: وأنا هناء ياسين.
6: إطلالة على أحوال الطقس المتوقع اليوم غد الأربعاء بمدينة بيرث، غائم جزئيا ودرجة الحرارة العظمى فيها 17 درجة. بأديلايد أمطار 20، وفي ملبورن أمطار محتملة 21 درجة. في هوبرت أمطار تنحسر خلال النهار 16 درجة، والعاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 18، بسيدني غائم جزئيا 22، وفي بريسبن غائم جزئيا أيضا 23، في دارون أجواء مشمسة 32.
7: يا هلا بكم مستمعينا الكرام، وفي مثل هذا الوقت من كل مساء نقلب ونتصفح وإياكم مواقع التواصل الاجتماعي لنختار عنوانا شغل بال الناس على هذه المنصات، وكان عليه كثير من الرياكشن والتفاعل. اخترنا لكم عنوان سياسي يلخص ربما التغير في توجهات الناخبين في أستراليا وردود الفعل الرسمية على هذا التحول نحو اليمين وزيادة شعبية حزب بأمة واحدة وزعيمته السيناتور بولين هانسن.
6: فبعنوان عريض شغل أستراليا، البانيزي يقلل من أهمية تقدم بولين هانسن باستطلاعات الرأي، وقال الحكم سيكون لصندوق الاقتراع. بالتفاصيل مستمعينا، استطلاع جديد يظهر ارتفاع شعبية حزب أمة واحدة بزعامة بولين هانسن وتراجع دعم الائتلاف، فيما يؤكد رئيس الوزراء أنتوني البانيزي أن الأستراليين يبحثون عن حلول لا عن الاحتجاج.
7: نعم، رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي فيما يبدو يسعى للتقليل والتهويم من أهمية نتائج الاستطلاع الأخيرة التي أظهرت أن عدد أكبر من الناخبين يفضلون زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن عليه لرئاسة الحكومة، مقارنة طبعا بزعيم العمال. أظهر الاستطلاع مستمعينا والذي قامت به ريزولف بوليتيكال مونيتور وأجري لصالح صحف ناين نيوز بيبر أن 33% من المشاركين يفضلون هانسن رئيسا لوزراء أستراليا مقابل 29% لألبانيزي رئيس الوزراء الحالي، كما حظي زعيم المعارضة أنجس تايلر بتأييد 16% فقط، فيما قال 22% أنهم لم يحسموا موقفهم بعد.
6: ويعد هذا أول استطلاع للمؤسسة يتيح للمشاركين الاختيار بين 3 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وأقر ألبانيزي بأن الأستراليين يواجهون ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه أشار إلى أن جاذبية حزب أمة واحدة قد تتراجع بحلول موعد الانتخابات المقبلة.
7: لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، عن هذا الاستطلاع وردود الفعل عليه، ما عليكم إلا زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.
6: نكون مستمعينا خلال نهاية البرنامج بتغطية قام بإجراؤها الزميل علاء التميمي بمدينة ملبون، وهي قصة برنامج برعاية الأزهر الشريف ونفذته دار الفتوى في أستراليا لإعداد جيل جديد من الأئمة والدعاة. لكن الآن نتوقف مع ملخص اليوم الخامس لكأس العالم ببودكاست الزميل ريان برهوم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Ends tonight. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
3: That is it! Cabo Verde with a result of a lifetime in their debut on the world stage, and they have held Spain to nil. Extraordinary achievement, defending for their lives. And this will be remembered for a long, long time.
4: وفي سياتل انتهت مواجهة بلجيكا ومصر بالتعادل الإيجابي 1-1، واحتفل إمام عاشور بأول ظهور له في كأس العالم بتسجيل هدف رائع من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 19. لكن المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو ترك بصمته فور دخوله أرض الملعب في الدقيقة 66 بعدما تسبب بهدف عكسي للمنتخب المصري بعد 23 ثانية فقط من مشاركته. وفي المواجهة الثامنة انتهت مواجهة السعودية والأوروغواي بالتعادل 1-1 في ميامي، وجاء الهدفان من كرتين مرتدتين من حارسي المرمى بواقع هدف في كل شوط. ومع تعادل إسبانيا والرأس الأخضر في وقت سابق أصبحت المجموعة الثامنة مفتوحة على جميع الاحتمالات بعدما حصدت المنتخبات الأربعة نقطة واحدة في الجولة الأولى. وفي لوس أنجلوس تقدم منتخب نيوزيلندا مرتين عبر إليجا، لكن إيران نجحت في العودة في كل مرة، وكان هدف التعادل الذي سجله محمد مهيبي في الدقيقة 64 كافياً لفرض التعادل هدفان لهدفين. وبهذه النتيجة انتهت جميع مباريات اليوم الخامس بالتعادل في حدث لم تشهده نهائيات كأس العالم منذ 68 عام. أما في أخبار المنتخب الأسترالي، وبعد فوزه على تركيا يواصل السوكروز استعداداته لاختبار صعب أمام أصحاب الأرض الولايات المتحدة وسط ثقة متزايدة داخل صفوف الفريق. ويؤكد لاعب الوسط كونر ميتكالف أن الانتصار في المباراة الافتتاحية منح المنتخب دفعة كبيرة قبل المواجهة المقبلة.
5: It's the best start we could possibly get heading into that game. Before the game we spoke about it, believing in ourselves and just enjoying the moment. And I think for a lot of boys, didn't feel like we were nervous at all at the start of the game. And I think the fact that we started well really set us up. We're going to go into the next game full of energy, full of confidence.
4: ويلتقي منتخب أستراليا مع الولايات المتحدة في 20 من حزيران يونيو عند الساعة 5 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا مباشرة على SBS، قبل أن يواجه باراغواي في 26 من حزيران يونيو. أما بالنظر إلى مباريات اليوم السادس، يبدأ المنتخب الفرنسي مشواره في البطولة بمواجهة السنغال أحد أبرز المنتخبات الأفريقية، كما يلتقي منتخب العراق بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد مع النرويج، كما سيواجه حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني نظيره الجزائري، فيما تلتقي النمسا مع الأردن. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم الخامس من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا عبر SBS وSBS On Demand.
6: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up

0: confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Ends tonight. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
1: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
2: مستمعينا، في زمن تتزاحم فيه الروايات عن الإسلام، يبقى السؤال الأكبر: من يحمل رسالة الدين إلى الناس بعلم وحكمة ورحمة؟ في مدينة ملبورن الأسترالية اجتمع علماء ودبلوماسيون وممثلو حكومة الولاية ونواب وأئمة وشباب ونساء في مناسبة لم تكن مجرد حفل تخرج، بل إعلانا عن مشروع يصنع قادة ودعاة يعرفون كيف يعتلون المنبر ويخاطبون مجتمعهم بلغة العصر باعتدال وحكمة ورحمة. إنه برنامج The Moderate Imam الذي رعاه الأزهر الشريف ونفذته دار الفتوى، المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا. SBS عربي كانت حاضرة في هذا الحدث، متنقلة بين الحضور يتقدمهم سماحة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، الحاصل على وسام OAM، الذي قال:
3: بالنسبة لهذه الدورات، إيمانا منا أن دور الأزهر كبير، والأزهر هذه الجامعة العريقة لها دور كبير عبر كل هذه السنوات منذ أكثر من 1000 سنة إلى اليوم في أمر الاعتدال والعدل والوسطية. وهذا ما أحببنا نحن في أستراليا، أن نؤسس لإعداد الدعاة المخلصين على وفق الوسطية والاعتدال، على نهج أهل السنة والجماعة، نهج النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. وجدنا الحاجة ماسة لهذه الدورات لكل الأئمة، لا سيما الذين يعني هم يتصدرون أمر الخطابة والتدريس وفي المدارس في المساجد وما شابه ذلك، لأننا نعيش في بلد يعيش فيه المسلمون وغير المسلمين، فنحتاج إلى من يجمع على الخير ومن ينشر الخير ومن ينشر محبة الخير للغير.
4: سماحتكم، في كلمتكم الكريمة ذكرتم أنكم حصلتم على اعتماد من الأزهر الشريف، حدثنا عن قيمة هذا الاعتماد وماذا يمثل للجارية هنا ولدار الفتوى هنا في أستراليا.
3: لها معان كثيرة، وهو أن رابطة الأزهر لخريجي الأزهر، هذه منظمة عالمية لخريجي الأزهر في كل أنحاء المعمورة، اختارت أن تكون دار الفتوى هي الممثلة لها في نشاطاتها وفي التمثيل عنها لإقامة الدورات وما شابه ذلك. هذا الاختيار يعني الكثير، من جملة ما يعني أن دار الفتوى هي على خط الوسطية والاعتدال على نهج الأزهر الشريف، وأنها تمثل حقيقة نهج الاعتدال في أستراليا، لذلك لها هذا المعنى الكبير عند جاليتنا وعند الحكومة الأسترالية.
4: أكيد هناك كلمة توجيهية تؤدونها لأبناء الجيل الأول والثاني والترفي هنا في أستراليا، كيف يعكسون الإسلام السمح بتعاملهم بقولهم، وحين يعتلون المنابر ماذا تقولون سماحتكم في هذا الموضوع؟
3: وصيتنا دائما للجميع هو بالتزام العلم الشرعي من أهل العلم والمعرفة. بالعلم نستطيع أن نميز بين الحق والباطل، بالعلم نستطيع أن ننشر العدل والاعتدال على وفق القرآن والسنة. من غير علم فيظهر لنا أناس ينتسبون إلى الأئمة والأساتذة والمشايخ، يشوهون سمعة هذا الدين ويشوهون سمعة جاليتهم، يلجأون إلى أفكار متطرفة منحرفة. أما الجالية بمجملها بغالبيتها هي بعيدة كل البعد عن هذا التطرف، لذلك الإسلام دين عدل ودين هدى ودين اعتدال، يحارب هذا التطرف ويحارب هذا العنف المنطوق.
2: بهذه الكلمات يلخص الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني فكرة بدأت قبل سنوات، ومن هذا الإيمان ولدت فكرة إعداد إمام معاصر يعرف المجتمع الذي يعيش فيه ويخاطب المسلم وغير المسلم بالحكمة ويبني الجسور بدلا من إقامة الجدران. أعاد القنصل المصري الأستاذ هيثم مختار التذكير بأن الأزهر لم يكن يوما مؤسسة للتعليم فحسب، بل منارة للفكر الوسطي تقف بمواجهة التطرف أيا كان شكله.
5: أولا أحب أرحب بحضرتك وبشبكة SBS الشهيرة المعروفة هنا هوت في أستراليا ومسموعة من الجالية المصرية والجالية العربية ككل. طبعا الموضوع بتاع النهاردة هو موضوع مهم وحيوي، موضوع الوسطية التي يجب أن يتحلى بها ليس فقط كل مسلم ولكن أيضا كل شخص في كل الأديان وكل المعتقدات. طبعا الأزهر الشريف هو منارة الوسطية في الإسلام، وبيحرص دائما على أن يكون كل مناهجه بتعكس هذه الوسطية والبعد بوجه كامل عن كافة أشكال التطرف التي للأسف الشديد بنجدها في عالم اليوم. طبعا اليوم هو يوم خاص، هو حفل تخرج عدد كبير من الأئمة الذين نالوا شرف الدراسة والحصول على شهادة من شهادات الأزهر الشريف، بالتعاون طبعا مع دار الفتوى التي نكن لها كل احترام وتقدير، إعداد الإمام المعتدل.
2: أما الرسالة القادمة من حكومة ولاية فيكتوريا ممثلة برئيسة الحكومة جاسنتا ألن، فقد عبر عنها النائب إيوان والتر، فكانت ذات دلالة خاصة، معتبرا أنه في مجتمع متعدد الثقافات والأديان لا ينظر إلى المؤسسات الدينية باعتبارها جزءا من المشكلة، بل جزءا من الحل، لأنها شريكة في بناء التماسك الاجتماعي وتعزيز الاحترام المتبادل ومواجهة خطاب الكراهية.
6: In representing the Premier with you today, I'm conscious that I stand before you as member for Greenvale, member of a government operating in a system like ours, which is an avowedly secular liberal democracy. But that does not mean that faith does not have a place in the public square, that people of faith do not need to lead in the public square. The religious organizations, indeed like Venerable Private and like Dara Fatwa and like the Muslim Welfare Trust of Victoria, do not have a leadership role to play in the public square to share the true message of their faith. And I would contend that there has never been a more important time for that leadership, for the voices and people of faith to be shared in that public square. At a time when we have political leaders who, polls are correct, have a very significant chance of being involved in the government of this state, when we have political leaders who say that there is no such thing as a good Muslim, or political leaders even in this part of the world who use the heinous actions of a very few people in another part of the world to demonize the adherents of an entire faith, then there is a role for leaders of faith, for moderate imams, for leaders of this community to step forward and to share with the broader community the true tenets of Islam, or indeed any faith. And we have seen too much of the pitting of one faith against another, even in this part of the world. And so that's why, in thanking the graduates of this incredibly important program and congratulating them, I say to each one of you, do you have an incredibly important role to uphold, an incredibly important leadership position to discharge?
2: لكن أجمل ما في أي مشروع هو الإنسان، وهم أبطال هذه الحكاية. يقول أحد الخريجين الشيخ حلمي بخور إن الدورة لم تقتصر على العقيدة والفقه، بل علمت المتدربة كيف يكون قريبا من الناس وكيف تتحول الابتسامة إلى دعوة.
7: أنا أسكن في مدينة أدليد. هذه الدورة، دورة الداعية المعاصر، شملت عدة مواد حقيقة، منها في العقيدة والفقه والمواريث، وكذلك ركزت على كيف يكون الداعية المعاصر في هذه البلاد تحديدا كأستراليا، حيث أننا نعيش مع مختلف الجاليات من كافة الأطياف، فكيف يكون الإمام نافعا لكل المجتمعات، وكيف يوصل الرسالة الإسلامية الصحيحة المعتدلة.
2: أما حسن عمار فيرى أن أجمل ما في التجربة أنها جمعت الأسرة كلها، الأب والأم والابن والابنة، في رحلة تعلم واحدة، إيمانا بأن بناء المجتمع يبدأ من بناء الأسرة.
8: فلدي من الخريجين اليوم زوجتي وابنتي وابني.
2: وكان للحضور النسائي مكانته الواضحة، وتحدثت السيدة غيداء المصري عن أهمية أن تحمل المرأة المسلمة العلم الشرعي حتى تقدم صورة الإسلام الحقيقية بعيدا عن الصور المشوهة.
9: بصراحة أنا سمعت عن الكورس وتشجعت كتير أني لسجل فيه، بعدين توصلت مع دار الفتوى بأستراليا، الحمد لله يعني أتيحت لي هذه الفرصة وأخذت هذا الكورس. أكيد استفدت منه كتير، لأنه هو عبارة عن كورس تأهيلي، هي عبارة عن دورة تأهيلية للدعاة بملبون. كان في معلومات قيمة جدا بهيدا الدورة، وقدرنا نخلصها للدورة مع أنه كان وقت صعب، يعني أنه دوام عمل ونرجع ندرسها بالليل، بس الحمد لله يعني كانت سالم. الجيل الجديد كتير كتير مهم إنه يقدروا يتفاعلوا مع الشباب اللي حواليهم وبمجتمعنا.
2: فيما يرى طه عمار أن الإمام المعاصر المعتدل لا يكتفي بحفظ النصوص، بل يتعلم من تجارب العلماء ومن قدرتهم على تحويل المعرفة إلى أثر يلمسه الناس في واقعهم.
8: طبعا يعني هذه المعلومات نحن نستفيد منها أكيد في هذا العصر. الداعية يحتاج إلى معلومات من عدة فنون حتى يستطيع أن يوصل رسالة الإسلام، فالواحد يحتاج إلى العلم ويحتاج أن يتلقاه من المشايخ الثقات حتى يتأكد أن العلم الذي يتلقاه والذي يدرسه هو حقيقة يتناسق ويوافق ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نفتخر بهذا.
2: حتى الذين أمضوا أكثر من 3 عقود في أستراليا وجدوا في البرنامج علما جديدا ورؤية متجددة، وأكدوا أن طلب العلم لا يتوقف عند عمر، وقد أشار إلى ذلك عمر شاش من أبناء الجالية الإريترية الأسترالية.
10: الدور اللي أخذناه يعني كان ممتاز كثير كثير كثير، زدنا علما بشيوخنا شيوخ الأزهر بسلوك التوسط، هم يعني أعطونا دين قيم استفدنا منه كثيرا كثيرا.
2: خرجونا من مختلف أنحاء أستراليا، لكن الأرقام ليست هي الحكاية، وهذا ما يؤكده الأستاذ ربيع عبد الرحمن ممثل الجمعية الإسلامية الاجتماعية في ولاية فيكتوريا التي تتولى التنسيق مع دار الفتوى في ولاية فيكتوريا.
11: بحب أقول لك أنه نحن سرينا بوجودك كثيرا ونتشكر SBS راديو، وحقيقة بنتتن أنتم على طول مواكبين وبتساعدونا بتشرفونا بمشاركتكم معنا. حقيقة الله نحن بالجمعية الإسلامية الاجتماعية في فيكتوريا دائما وأبدا على تنسيق تام وبرعاية دار الفتوى بكل النشاطات وبكل الأعمال التعليمية والتربوية، وحقيقة مثل ما حضرتك حكيت أنه هذا برنامج الداعي المعاصر نعم هو شيء يعني يخدم المجتمع الإسترالي بكافة أطيافه، ونحن منشد على إيد سماحة الشيخ سليم علوان الحسيني، وبهالمناسبة كمان منحب نبارك له على OIM اللي هو حقيقة يعني رجل يعني غني سبحان الله عن المناصب، وهو رجل معطاء وخدم الجالية الإسلامية لسنوات وسنوات وسنوات خارج أستراليا وداخل أستراليا بصفته أمين عام دار الفتوى.
2: قد يكون العالم اليوم في حاجة إلى مزيد من التكنولوجيا والاقتصاد والقوة، لكنه بلا شك في حاجة أيضا إلى مزيد من الحكماء، فحين يجمع الإمام الداعية المتنور بين العلم والرحمة وفهم الواقع لا يصير خطيبا فقط، بل صانعا للأمل وجسرا بين الثقافات ورسولا للسلام بقلب واسع وحكمة واعتدال للمحافظة على التماسك الاجتماعي في المجتمع الأسترالي الأوسع. هذا التقرير من إعداد علاء التميمي.
1: كل تقاريرنا مستمعينا وكل هذا المحتوى الثري والمتنوع عبر أثير SBS عربي تجدونه مرة أخرى على موقعنا sbs.com.au/arabic.
12: برنامجنا اللي استمر 3 ساعات متواصلة ومباشرة من أستراليا اليوم أوشك على الانتهاء، لكن غدا كونوا معنا مستمعينا من 3 وحتى 6 وبالضبط بتمام 3:30 حوارنا المباشر يتجدد مع على رقم الهاتف 1300-799-624. برامجنا يوم غد تنطلق بتمام 6:00 وحتى 9:00 برنامج صباح الخير أستراليا مع الزميل فارس حسن والزميلة بترا طوق الهندي.
1: كل التحية والشكر لمن تابعنا منذ انطلاقة البرنامج، وكذلك الشكر موصول للزملاء الأعزاء الذين أثروا في برنامجنا بفقرات ولقاءات متنوعة: فارس حسن، بترا طوق الهندي، جورج غرام، ريان برهوم، والعزيز علاء التميمي.
12: شكرا جزيلا للزميل هاشم الحداد اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية المحدثة وأيضا المطولة. كونوا مع هاشم بتمام 6:00 بنشرة موجزة للأخبار من أستراليا اليوم من SBS عربي. بالختام لكم مني أطيب التحايا، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين، أتمنى لكم أمسية سعيدة وآمنة.
12: نترككم مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الهوى هوايا، تصبحون على خير.
1: إلى اللقاء.

عناوين النشرة: مصرف الاحتياط يبقي معدل الفائدة على حاله بعد 3 ارتفاعات متوالية خلال العام الجاري. الحكومة الفيدرالية تتخذ قرارا خلال الأيام المقبلة بشأن إنهاء خفض الضريبة على الوقود أو تمديده إلى ما بعد نهاية هذا الشهر. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. كما كان متوقعا على نطاق واسع في الأوساط المالية والاقتصادية، أبقى مصرف الاحتياط في ختام اجتماعه الدوري اليوم معدل الفائدة على حاله، أي على 4.35 بعد 3 ارتفاعات متعاقبة خلال العام الجاري. وفي نفس الوقت حذر المصرف في بيان من أن دورة التشديد النقدي لم تنتهي بعد، مشددا على أبقائه خيار رفع الفائدة مطروحا إذا استدعت الظروف ذلك لكبح جماح التضخم. وقال المصرف في بيانه أن الاقتصاد يشهد تباطؤا نتيجة تشديد الأوضاع المالية، إلا أن معدل التضخم ما يزال مرتفعا ويحتاج إلى مزيد من الضبط للوصول إلى المستويات المستهدفة. على خط آخر، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم أن الحكومة الفيدرالية ستتخذ قرارا خلال الأيام المقبلة بشأن إنهاء الخفض المؤقت على ضريبة الوقود إلى ما بعد الشهر الجاري أو تمديد العمل به. وكانت الحكومة خفضت الضريبة على الوقود إلى النصف قبل 3 أشهر في إجراء مؤقت على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وأغلاق مضيق هرمز واضطراب سلاسل الأمداد وارتفاع أسعار الوقود عالميا وما تبع ذلك من ضغوط متزايدة على كلفة المعيشة. فتحت الشرطة الفيدرالية تحقيقا في مزاعم تعرض ناشطين كانوا على متن أسطول الصمود المتوجه إلى غزة الشهر الماضي لسوء معاملة على يد القوات الإسرائيلية التي اعترضت سفن الأسطول في المياه الدولية واعتقلت من كانوا على متنها لعدة أيام قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وكان 11 أستراليا من ضمن الناشطين المعتقلين، وقال عدد منهم أنهم تعرضوا للاختطاف والتعذيب وحتى الاغتصاب. وأتى قرار الشرطة الفيدرالية بفتح تحقيق في أعقاب اجتماع عقد الليلة الماضية بين مجموعة من الناشطين ووزيرة الخارجية بيني وونغ في مبنى البرلمان الفيدرالي في كامبرا. واعتبرت الناشطة جيما أوتول أن الاجتماع مع وونغ والإعلان عن بدء تحقيق جنائي يمثل انقلابا في موقف الحكومة الفيدرالية، وطالبت بلقاء مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وبإصدار إدانة علنية من الحكومة للممارسات الإسرائيلية بحق الناشطين. وكانت السلطات الإسرائيلية نفت مرارا مزاعم تعرض الناشطين لسوء معاملة خلال فترة احتجازهم. حذرت أوساط قطاع الأعمال والشركات من أن التغييرات الحكومية على قوانين التخفيضات الضريبية على أرباح رأس المال ستؤدي إلى تراجع الإنتاجية وستجعل أستراليا أقل تنافسية. وجاء هذا التحذير خلال اليوم الأول من أعمال لجنة تحقيق برلمانية بشأن التغييرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة الفيدرالية في ميزانيتها الأخيرة في مايو أيار الماضي. في المقابل أيدت النقابات الإجراءات الحكومية، وقال مساعد سكرتيرة مجلس اتحاد النقابات العمالية جوزيف ميتشل أمام اللجنة أن التغييرات ضرورية لأن ملاك العقارات كانوا يستفيدون على حساب الأشخاص العاجزين عن شراء منزلهم الأول. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

0: SBS Arabic Pop Arabi. Pop Arabi.
1: لنعيش حال على اللي جرالي تعصف في ريح حلوه

مرتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا الله.

ومعودي على الرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: يا ابني ع درب الخير عم بهديك، يا ابني ع درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: نصحبكم الليلة بطوله، هذه هي منوعات SBS عربي.

0: This is Pop Arabi on SBS Arabic.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

شوفك الصبح وشوفك العصر في أصغر حارة وأكبر قصر أجيلك المغرب فتروح مصر ملفف قلبي وراك بشوفك من بعد ومن قبل عيونك مشيتني على الحبل وحبك زي القهوة الدبل بيبدأ يومي معاك

0: من سوريا إلى سيدني. أنتم تستمعون إلى SBS عربي.
1: نداء خاص سكسكيوز من الجميع، ما تميزوش الناس بعنيكم.

الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.

0: عن الناس كلها.
1: من رام الله إلى راندويك، أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

0: من المغرب إلى ملبورن، هذه هي اس بي اس عربي.
1: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام،

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرة صباح اليوم والأربعاء في 17 من حزيران يونيو 2026. وفي عناوينها: غموض يحيط باتفاق واشنطن وطهران مع تمسك إيران بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. الحكومة الفيدرالية ترحب بقرار مصرف الاحتياط الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وزيلينسكي يؤكد وجود دعم من مجموعة السبع لتعزيز دفاعات أوكرانيا. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. يواجه الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران حالة جديدة من عدم اليقين بعدما أصرت طهران على ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الصراع لا يمكن أن ينتهي فعليا ما دامت القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب، لكن إسرائيل رفضت هذا المطلب، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات ستبقى هناك طالما اقتضت الضرورة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد حزب الله تزيد الأمور تعقيدا.
1: I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
0: ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة. يأتي ذلك فيما قتل 4 أشخاص الثلاثاء جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله ورد عليها بتوجيه ضربات. من جانب آخر، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن إيران لن تتلقى أي تمويل مباشر من الولايات المتحدة بموجب الاتفاق المقترح لإنهاء النزاع بين البلدين. ومن المتوقع أن يتم التوقيع رسميا على مذكرة التفاهم يوم الجمعة، رغم أن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أن تفاصيل الاتفاق قد تعلن قبل ذلك. وأوضح فانس بأن أي فوائد اقتصادية قد تجنيها إيران ستعتمد على مدى التزامها بالاتفاق، بما في ذلك تعهداتها المتعلقة بالاستقرار الإقليمي وبرنامجها النووي. ومن المتوقع أيضا أن يمهد الاتفاق الطريق أمام دخول دول أخرى للاستثمار في إيران في حال تم تخفيف العقوبات وامتثلت طهران لالتزاماتها.
2: The agreement says they are not getting a single dime of American money. That's just not what this is. What the agreement does say is, again, if the Iranians behave and if there are sanctions relief and if the Iranians are integrated into the world economy, we would invite other countries, not us, but other countries to invest in their country. That's fine, but only if they comply with the terms of the agreement.
0: رحبت الحكومة الفيدرالية بقرار مصرف الاحتياط الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. جاء قرار تثبيت سعر الفائدة عند 4.35% بالإجماع، إلا أن البنك المركزي أعرب عن قلقه من أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة. وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن التضخم يمثل تحديا حقيقيا، لكن قرار مصرف الاحتياط الأسترالي سيساعد الأسر الأسترالية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
3: This decision by the Reserve Bank is very welcome in the context of Australians still under pressure and these global pressures intensifying in recent times as well.
0: يخطط الجيش الأمريكي لإنشاء مخزون دائم للأسلحة والمعدات العسكرية في إحدى مناطق فيكتوريا الإقليمية في إطار توسيع حضورها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتظهر وثائق حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية أن مستودعات ومنشآت دعم ستبنى في منطقة بنديانا في شمال شرق ولاية فيكتوريا بهدف تخزين معدات وإمدادات خاصة بقوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز. ومن المتوقع أن يصل المخزون إلى طاقته الكاملة بحلول عام 2028 على أن تتم إدارته بالتنسيق مع وزارة الدفاع الأسترالية. ويقول محللون دفاعيون إن الموقع الجغرافي لأستراليا يكتسب أهمية متزايدة في التخطيط العسكري الأمريكي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى مواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة. قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن قادة مجموعة السبع أظهروا دعما جماعيا لبلاده. وجاءت تصريحات زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية عقب اجتماع مع قادة الدول الصناعية الكبرى في مدينة إيفيان ليبان الفرنسية في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع. وناقش القادة الحرب الروسية في أوكرانيا إلى جانب الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إنهاء الصراع مع إيران. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لإنهاء الحرب لكن روسيا ليست كذلك، مشيدا بدعم دول مجموعة السبع.
4: We spoke about what Ukraine needs, air defense. Everyone acknowledges it. Everyone will help. Absolutely, the entire G7 will work on strengthening our defense as well. We spoke about both the systems and the missiles.
0: ستخصص الحكومة الفيدرالية $7,700,000 لتمديد برنامج المسارات الاقتصادية لاندماج اللاجئين لمدة عام إضافي. ويمول البرنامج المؤسسات الاجتماعية بهدف تحسين فرص مشاركة اللاجئين والمهاجرين لأسباب إنسانية في سوق العمل الأسترالية. ويشمل البرنامج تقديم الدعم للأشخاص الذين يتحدثون في الأساس لغة غير إنجليزية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة المحلية أو لديهم شبكات اجتماعية ومهنية محدودة. طرح مشروع قانون جديد أمام برلمان ولاية فيكتوريا يمنح العاملين حقا قانونيا في العمل من المنزل لمدة يومين في الأسبوع. وستنطبق هذه القوانين على الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي إضافة إلى العاملين بعقود مؤقتة الكاجوال. وفي حال إقرار التشريع ستدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارا من شهر أيلول سبتمبر المقبل. وقالت زعيمة المعارضة في ولاية فيكتوريا وزعيمة حزب الأحرار جيس ويلسون إنها تتعامل بانفتاح مع القوانين المقترحة.
5: Well, we support flexible working arrangements, but we've always said that we'll review the detail of any legislation that is put to the Parliament. We'll see that now in the coming days if the government tables it at the Parliament this week.
0: في الرياضة وفي كأس العالم يقود المدرب الأسترالي جراهام أرنولد المنتخب العراقي في مشاركته الأولى في المونديال منذ 40 عاما والثانية فقط في تاريخه. ويعد أرنولد أول مدرب أسترالي يقود منتخبين مختلفين إلى نهائيات كأس العالم بعدما قاد منتخب أستراليا لكرة القدم إلى مونديال كأس العالم 2022. وفي تمام الساعة 8 من صباح اليوم بتوقيت شرق أستراليا يلتقي منتخب العراق لكرة القدم الملقب بأسود الرافدين مع منتخب النرويج في مدينة بوستن في أول مباراة للعراق في كأس العالم منذ 4 عقود. وفي مباراة أخرى يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب الجزائر لكرة القدم عند الساعة 11 صباحا. أما مع دخولنا البث فتتواصل المواجهة بين منتخبي فرنسا والسنغال. أيضا في أخبارنا الرياضية، بات فريق نيو ساوث ويلز البلوز على بعد فوز واحد من حسم سلسلة ستيت أوف أوريجين، وذلك قبل المواجهة الثانية التي ستجري الليلة أمام كوينزلاند والتي ستجري على ملعب الأم سي جي في ملبورن. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار 20، ملبورن زخات مطر محتملة 21، هوبرت أمطار 16، كامبرا غائم جزئيا 18، سيدني غائم جزئيا كذلك 22، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: حزيران يونيو. Good morning Australia. صباحك خير سليم, وصباحك خير فارس,
3: وصباحك ورد بترا. يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا الأحبة. 17 حزيران يونيو, وكالعادة نبدأ برنامجنا وصباحاتنا بالاعتراف بالملاك التقليديين الأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning Australia يقدم احترامه لشعب ورنجري واي ورونغ من أمة كلن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا أيضا نقدم احترامنا لسكان الأرض الأصليين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن في كل أنحاء أستراليا.
2: هو فارس حسن وأنا بترا تو الهندي, وننطلق مع أولى النشرات الإخبارية. شكرا للزميل سليم الفهد. المنتخب الإيراني يغادر أمريكا ليلا إلى المكسيك بعد تعادله مع نظيره نيوزيلندي. ترامب بدوني لن يكون هناك إسرائيل. على نتنياهو أن يحترم لبنان, وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا. ونتنياهو يقول أحيانا لا أتفق أنا وترامب في الرأي.
3: صحيح, طبعا من أبرز تطورات الشرق الأوسط مقتل 4 أشخاص في هجمات إسرائيلية طالت جنوبي البلاد. ما قد يهدد يعني هذا الاتفاق, لأنه كان يعني حسب الوسيط الباكستاني هذا التفاهم يشمل لبنان, ولكن إلى الآن يبدو أن المصير غير محسوم. اليوم أيضا نتابع في إضاءاتنا على أبناء وبنات الجالية العربية الذين كرموا في يوم عيد ميلاد الملك. نستمع إلى قصة البروفيسور الفلسطيني الأسترالي دكتور عماد شبلاق.
2: واليوم بفقرة أنت والقانون, ماذا إذا اضطر أحد الأشخاص أو نزاع في العائلة أمام المحكمة وما في إمكانية لتكليف محامي, يعني ما المخرج القانوني لذلك؟
3: نستمع إلى المحامية أحلام حجازي في النصف الثاني من الساعة الثانية, وطبعا الأبديت اللي عودناكم عليه لكأس العالم. ما تنسوا تتابعوا كل المباريات على SBS وعلى SBS On Demand. واليوم أيضا مباراة العراق ومباراة الأردن, مواجهتين ناريتين إحنا أكيد بانتظارهم إحنا وأبناء الجاليات العربية.
2: تعادل سلبي بين المنتخب الفرنسي والسنغالي بهالأثناء, وتابعوا المباراة مجانا لايف مباشرة على الهواء على موطن كأس العالم SBS. ننطلق إلى أم الدنيا مصر بعد هذا الفاصل الموسيقي.
4: ما عرفت أحب, بحلم بيك وبحب.
5: هنا القاهرة,
6: هنا

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
2: تعرفوا على قضايا الأبوروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
1: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
2: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
9: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
2: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست. أهلا بكم أنتم مع Good Morning Australia، رايحين على القاهرة بعد قليل، ولكن حابين نسمع منك كمان بترا حكمة صباحية. شو عندك اليوم؟
10: فارس، الحكمة اخترتها من فيرا بافلوفا الشاعرة الروسية التي تقول: لماذا كلمة نعم قصيرة جدا يجب أن تكون أكثر طولا من الأخريات، أكثر صعوبة في النطق إلى حد أنه يجب أن يكون هناك متسع من الوقت للتفكير فيها بعمق والمخاطرة بالسكوت في منتصف الكلام.
1: من مراسلينا،
10: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوق الهندي.
2: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد الشاذلي. أهلا بك أستاذ محمد، صباح الخير من ملبن.
11: أهلا، صباح الخير فارس، صباح الخير بترا.
10: يا هلا يا محمد.
2: يعني تعقد حاليا G7، قمة السبع في فرنسا، في ضيافة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ويعني في حديث عن أوكرانيا، زيلينسكي كان موجودا، حتى الاتفاق الأمريكي الإيراني كان من ما تم التداول حوله، وكان ملفتا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيفا في قمة هذا العام. ماذا لدينا من تفاصيل؟
11: دعيت مصر إلى المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا G7 مع قادة دول أخرى من المنطقة كضيوف بجوار قادة القمة الغربيين، والتقى الرئيس السيسي تقريبا بمعظم القادة المشاركين، وتركزت لقاءاته حول أمرين: الأول العلاقات الثنائية وكيفية تعزيزها واستثمارها، والأمر الثاني التطورات في الشرق الأوسط، خصوصا أن المنطقة تعيش حالة لا يقينية مع توقعات بإبرام مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الجمعة، وموقف لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية، وعما إذا كان الاتفاق الأمريكي الإيراني يشمل لبنان وغيره من جبهات، وهو ما لا يستطيع أحد تأكيده حتى الآن. انشغلت مصر بملف الاتفاق الأمريكي الإيراني، وفي قمة مصرية إماراتية عقدت في القاهرة يوم الاثنين الماضي، رحب الرئيس السيسي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. اعتبرت مصر الاتفاق متسقا مع مصالحها لجهة استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وتراجع تأثرها بالحرب على المستوى الاقتصادي وتفكيرها المنصب على استعادة التركيز على الأوضاع المأساوية إنسانية وأمنية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وسرعة العمل على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب في اتفاق غزة. نعود إلى قمة السبعة الكبار حيث شدد الرئيس السيسي على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعا السيسي إسرائيل إلى التخلي عن خطتها للسيطرة على 70% من قطاع غزة. وأكد السيسي في جلسة عمل شارك فيها رئيس الإمارات الشيخ زايد وأمير قطر الشيخ تميم ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية تحت عنوان الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. أكد السيسي ضرورة التوافق على ترتيبات إقليمية بشأن الأمن الجماعي، الأمن المائي، أمن الطاقة وأمن الممرات الملاحية.
10: محمد، إلى موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في وقت تؤكد فيه مصر أنها لا تعتزم التقدم بطلب الحصول على قرض جديد من الصندوق، ما أهمية هذه المراجعة وهل يعكس ذلك قرار القاهرة يعني بعدم طلب قرض جديد تحسن إيجابي نحو تمويل احتياجاتها؟
11: القاهرة مرتاحة إلى نتائج بعثة الصندوق في مصر التي قامت بالمراجعة السابعة، وتتوقع الحكومة المصرية موافقة صندوق النقد الدولي على هذه المراجعة قريبا جدا، ما يتيح لها تمويلا جديدا تحصل بموجبه على نحو 1,600,000,000 دولار وفقا لبرنامجها مع الصندوق. والأكثر أهمية من ذلك هو إتاحة الفرصة للمراجعة التامنة والأخيرة. وزارة بعثة الصندوق القاهرة قبل أيام للمراجعة السابعة لبرنامج الحكومة والتي تعرض نتائجها على المجلس التنفيذي للصندوق لاعتمادها، وكان رئيس مجلس الوزراء أشار أو صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن المفاوضات الخاصة بالمراجعة السابعة تسير بصورة إيجابية. ينتهي برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بنهاية شهر ديسمبر من العام الحالي، ويرى خبراء أن مصر لا تتجه للحصول على قرض جديد من الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي. وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي في الرابع من شهر يونيو الجاري أن مصر لا ترى حاجة إلى قرض أو برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج القادم. ولاحظ خبراء أن الحكومة التي تعاني من حجم دين خارجي مرتفع جدا ومنتقد شعبيا، وقد بلغ من آخر بيانات البنك المركزي المصري نحو 164 مليار دولار، كما تضغط عليها الأقساط والفوائد المستحقة، ويندرج قرض الصندوق المتجاوز 5 مليارات دولار ضمن حجم الدين الخارجي الكلي. تعتمد الحكومة في تفاؤلها بعدم التوجه نحو تمويل جديد من الصندوق إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، سوق صرف أكثر استقرارا، تحسن تدفقات النقد الأجنبي، استمرار تنفيذ الإصلاحات، وتوقعات لدى الحكومة بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستكمال برنامج الطروحات الحكومية وتحسن الإيرادات الدولارية.
2: أستاذ محمد، يعني دراسة الحقيقة جدا مثيرة للاهتمام، تحدثت عن تحولات في ثقافة المقهى في مصر، يعني من القهوة للمقهى لكافي أو حتى كوفي هاوس، كيف عم تتغير هذه الثقافة بمصر؟
11: تزدحم المقاهي والكافيهات في مصر حاليا بشاشات عرض مباريات كأس العالم التي قابل فيها المنتخب المصري بلاء حسنا في مباراته الأولى أمام بلجيكا. عموما ازدادت أعداد المقاهي في مصر بشكل مطرد في العقود الأخيرة، وباتت تسيطر على المزاج العام ونزعت البساط من صالونات البيوت وحدائق الأندية، كما أصبحت ذات اقتصاديات صاعدة ومرتفعة. ناقشت الظاهرة عالمة الاجتماع الدكتورة هند فؤاد السيد في دراسة منشورة أخيرا تحت عنوان تحولات المقهى من فضاء شعبي بسيط إلى كافيه حديث، وكيف أثرت هذه النقلة بفضل العولمة والاتصال الرقمي في تغيير جوهر العلاقات الإنسانية في مصر لتصبح أكثر فردية مع خلق مساحات عمل جديدة تحيط الدراسة بكل ما يمكن تسميته بثقافة المقاهي. وأشارت الباحثة إلى المكان الثالث اللي هو الموقع الوسيط بين المنزل ومكان العمل كمنصة للتفاعل الاجتماعي، ثم التحول من المقهى التقليدي إلى الكافيه الذي يحكمه التصميم المريح، الطاولات الصغيرة، الإضاءة الخافتة، الموسيقى، الواي فاي، ما يخدم الجلوس الفردي والعزلة الرقمية أو ما أسمته الباحثة العزلة الجماعية، والأجواء التي لا تشجع على الحديث مع الغرباء كما قالت الباحثة، فيجلس الأفراد في نفس المكان لكن كل في عالمه الخاص أو ما تسميه الباحثة كما قلت العزلة الجماعية. ولاحظت الباحثة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الأدوار المستحدثة للمقهى الذي بات يعكس التغيرات الطبقية والرمزية في البلاد. الدراسة ممتعة وكاشفة ولفتت نظري لأن أتحدث فيها معكم، لأنه على الرغم من وجودنا شبه اليومي في المقاهي والكافيهات بأنواعها وطبقاتها، فإن الباحثة هند كانت من السبق بحيث درست توسعت أخيرا في دراسة هذه المقاهي لعوامل عدة بترصدها عولمة ثقافة الاستهلاك، التقدير المتزايد للقهوة، عالية الجودة وإقبال الناس عليها للدراسة أو الراحة والاجتماع خاصة الشباب. وانتقلت من المقهى الشعبي في صورته القديمة إلى المقهى المعاصر في الكافيهات الحديثة ورصدت التحولات. وقالت في نهاية دراستها إنها لاحظت إن الكافيهات التي وصلنا إليها أعادت تشكيل الحياة الاجتماعية.
10: يعني مع منتخب الفراعنة لا عزلة اجتماعية، صوت واحد وقلب واحد، الكل يهتف مصر، ومنتمنى كل الخير والتوفيق للمنتخب المصري للفراعنة. شكرا من القلب لك مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي.
2: نلتقي الأسبوع المقبل، كل التوفيق لمنتخب الفراعنة. ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار والزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. غموض يحيط باتفاق واشنطن وطهران مع تمسك إيران بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. الحكومة الفيدرالية ترحب بقرار مصرف الاحتياط الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وزيلينسكي يؤكد وجود دعم من مجموعة السبع لتعزيز دفاعات أوكرانيا.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
4: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، ونبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 22، غائم جزئيا أيضا بالعاصمة الرياضية ملبورن 20 درجة، بريسبن غائم كليا 23 درجة، غربا في بيرث رؤية غير واضحة في هذه الأثناء، تدريجيا الطقس يتحول إلى صافي فمشمس 18 درجة، جنوبا في أديلايد أمطار متفرقة 20 درجة، 18 بالعاصمة كامبرا، أدنى درجات الحرارة لليوم 16 في هوبارت، وطقس ممطر طيلة النهار. بنختم جولة مع داروين وشمسيتا 32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: قال المدير الفني لمنتخب إيران أمير قلعنوي أنه طلب من فريقه مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى مقر الإقامة في المكسيك بعد ساعات قليلة من افتتاح المشوار في كأس العالم، واللي كان جيد الحقيقة، مباراة قوية أمام نيوزيلندا 2-2. لم يوضح الجهة التي أصدرت الأمر للإيرانيين بمغادرة الأراضي الأمريكية. الحقيقة حسب المعلومات المتوفرة، المنتخب الإيراني كان يخطط لقضاء الليلة بكاليفورنيا للتعافي، يعني تعافي روتيني بعد المباراة الافتتاحية، قبل أن يتم إبلاغهم عقب اللقاء بضرورة التوجه فورا إلى المطار والعودة لتخوانة لبعيدة حوالي 225 كيلومتر عن كاليفورنيا. المدرب حكى يعني ما أعطونا حتى وقت كافي للتعافي، بعد المباراة حكونا يجب أن تغادروا فورا، كان كتير مهم بالنسبة لنا نحصل على وقت للاستشفاء، ولكن طلب منا فورا صعود إلى الطائرة والعودة إلى المعسكر في تخوانة، وهالأمر كتير سبب لنا متاعب. منتخب الإيراني عم بيعيش حالة من الاضطراب الحقيقة منذ اندلاع الحرب ب 28 شباط فبراير الماضي. طهران كانت يعني مترددة في المشاركة، وعادت وشاركت بعد ما رفض الاتحاد الدولي نقل المباريات الثلاثة في دور المجموعات خارج الولايات المتحدة حسب الطلب الإيراني. أكيد عم نتابع هذا الموضوع باهتمام، وسنذكر في برنامجنا بمباريات اليوم في كأس العالم، ونستمع إلى أبديت اليومي مع زميل ريان برهون في ختام هذه الساعة.
1: أليلي بلو، أول هدف للمنتخب الفرنسي بمواجهة مع السنغال، ومن الوقفة الرياضية إلى أبرز عناوين الصحف.
0: خلينا نبلش اليوم 17 حزيران يونيو من The Australian ونقرأ Strategy of the Rebellion, Joyce to take on Chalmers.
1: فارس، بالفعل يعني اليوم في أكثر من محور بصحيفة The Australian بإعادة قراءة لأداء وتنامي نفوذ حزب بولين هانسن أو أمة واحدة. اليوم برز النائب السابق ووزير الائتلاف السابق بارنابي جويس كمتحدث اقتصادي للحزب، حيث يستعد لمواجهة وزير الخزينة جيم تشالمرز والدفاع عن رؤية الحزب الاقتصادية. يأتي ذلك في وقت تسجل في هانسن وحزبه ارتفاع غير مسبوق باستطلاعات الرأي، بتقدم أيضا على حزب العمال ببعض الاستطلاعات، بينما تستعد هانسن لإلقاء خطاب مهم بنادي الصحافي الوطني تعرض فيه رؤيتها البديلة لمستقبل أستراليا، بينما أكدت أنها تمتلك المؤهلات لقيادة البلاد كرئيسة الوزراء.
0: يعني في استروات وسمات عم تتجنبوا الناشونال بريس كلوب بكامبرا، بتعرفي بسيجي سياسي you get grilled يعني بالأسئلة، فنتطلع لهذا الخطاب واللي رح يحمل أكيد أبرز ملامح سياسات أمة واحدة بالفترة المقبلة. رح نروح على موضوع تاني ولكن بنفس الإطار، يعني حكومة ألبانيزي عم بيحاولوا يجابوا هذه الشعبية المتنامية اللي عم تحكي عنها من خلال إجراءات تخفف كلفة المعيشة. عم نحكي تحديدا بالسيدني مورنينغ هيرالد عن 3.6 مليار دولار للتشايلد كير أو قطاع رعاية الأطفال. أعلنت الحكومة أخيرا تمديد دعم أجور العاملين في هذا القطاع لأنه كان في سترايك أو إضراب متوقع.
1: بالفعل فارس، إذا أعلنت تمديد دعم أجور العاملين بقطاع الرعاية وتعليم الطفولة المبكرة لعامين إضافيين بخطوة مثل ما أنت قلت عم بتجرب هيك تحتوي هذا الوضع الاقتصادي المقلق. القرار يأتي بعد تحذيرات من نقابات العمال بأنه تقريبا 60,000 موظف كانوا مهددين بخسارة ما بين 5-6% من أجورهم مع انتهاء برنامج الدعم الحالي نهاية هذا العام.
0: بموجب هالخطة رح تضخ الحكومة 3,600,000,000 كما ذكرنا حتى عام 2028 لتمويل زيادة بقيمة أو بنسبة 15%، مع ربط التمويل بالتزام تشايلد كير سنترز بسقف محدد لرفع الرسوم على الأسر.
1: يأتي ذلك يعني بوقت ترتفع فيه تكاليف رعاية الأطفال بنسبة 9% خلال العام الماضي، متجاوزة بذلك معدل التضخم.
0: رئيس الوزراء بيترا حكى أن العاملين بهالقطاع عم بيعملوا دور أساسي، بيستحقوا أجور عادلة، وأكد أن الدعم سيمنح فقط للمراكز اللي بتحد من زيادة الرسوم على الأهالي.
1: كما ستربط الاستفادة من التمويل مستقبلاً بالالتزام بمعايير الجودة والسلامة الوطنية بعد سلسلة من الحوادث يلي أثارت مخاوف بشأن أوضاع القطاع.
0: كوارث يعني مش فقط انخفاض عدد العاملين فيه وإنما أيضا مزاعم تحرش جنسي وغيره اللي أكيد أثارت قلق الأسر والأهالي في أستراليا. شو رأيك نرجع على الأستراليان؟ شو عندنا كمان عناوين؟
1: One Nation's Svengali taps Trump's vibe to mastermind Hanson's rise.
0: يعني يبدو يعني ذكرنا بارنابي جويس كمان اسم تاني من One Nation جيمس أشبي أحد أبرز مهندسي الصعود اللافت للحزب والاستراتيجية هالمرة رقمية.
1: صحيح فارس، مستوحاة من أساليب الحملات السياسية اللي ساهمت بصعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب التقرير الخاص بهذه الصحيفة والحصري. أشبي اعتمد على التواصل مباشر مع الناخبين عبر مقاطع الفيديو والرسوم الساخرة والمنشورات الرقمية وتجنب الأساليب التقليدية اللي بتعتمدها الأحزاب الكبرى، وهالشي منح حزب أمة واحدة حضور مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي.
0: صحيح، فهل يترجم في صناديق الاقتراع؟ قبيل خطاب هانسون بالناشونال بريس كلوب الحزب أطلق إعلان استهدف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي Fire the Liar، كان هذا عنوان الحملة على غرار الإعلانات السياسية الأمريكية يعني اللي شفناها أكيد ونشوفها دائما بكل حملة انتخابية. تشير المعلومات أنه أشبي وهانسون نسجا علاقات مع شخصيات وحركات محافظة على الصعيد الدولي يعني مرتبطة بصعود ترامب. عم نحكي عن نتورك يعني تشمل أشخاص بالأرجنتين ببريطانيا وحتى علاقات مع نايجل فراج بالمملكة المتحدة.
1: بالفعل فارس، رح نبقى مع One Nation ولكن أنتقل إلى صحيفة The Guardian. One Nation's health policies based on misconceptions and may cost the taxpayer, experts warn.
0: شوف كيف وجهات النظر المختلفة. يعني صحف اليمين وصحف اليسار. تعرضت السياسات الصحية اللي بطرحها حزب أمة واحدة لانتقادات حادة من خبراء الصحة بأستراليا. بترا وصفوا بعضها بأنها تستند إلى تصورات خاطئة ورح تزيد الأعباء المالية على دافعي الضرائب.
1: بالفعل فارس، من بين أبرز المقترحات اللي عم يطرحها الحزب اليوم هو الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، إلغاء هيئة السلع العلاجية الأسترالية المعروفة بـ TGA، وإضافة إلى إدراج صور شخصية على بطاقات ميديكير للحد مما يصف الحزب بعملية الاحتيال وسوء الاستخدام.
0: ولكن خبراء بالسياسات الصحية حكت معهم The Guardian شككوا في جدوى هذه الإجراءات، منهم مدير برنامج الصحة بمعهد غراتن بيتر بريدن اللي حكى أنه بعض المقترحات تبدو وكأنها مبنية على فهم مش دقيق للواقع. وحكى أنه TGA اللي ذكرتيها هيئة السلع العلاجية أصلا جزء من وزارة الصحة وتمويلها بيعتمد على الرسوم اللي بتدفعها شركات الأدوية ومش دافعي الضرائب.
1: كما رفض الخبراء فارس مزاعم الحزب بشأن خسارة 3 مليارات دولار سنويا بسبب الاحتيال على نظام ميديكير.
0: أكيد إحنا بانتظار هذا الخطاب لون نيشن وبولين هانسون بنادي الصحافة الوطني، أكيد نوفيكم بكل الانطباعات والتحليلات في نشراتنا الإخبارية.
1: فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد، ابقوا معنا.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
5: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand. SBS

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: أهلا بكم أنتم مع Good Morning Australia. إذن مقتل 4 أشخاص في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان، طهران متمسكة بانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، ويعني يبدو انفراجة دبلوماسية هشة وفي مهب الريح. أهلا بك أبو علي.
7: أهلا وسهلا بك فارس وبترا وجميع مستمعينا. بالفعل يعني هنالك حقيقة الكثير من الغموض يكتنف مستقبل الاتفاق الذي تم الإعلان بأنه تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، والذي من المقرر أن يتم توقيعه رسميا يوم الجمعة في سويسرا. كما قلت هناك حقيقة ضربات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحديدا في جنوب لبنان. إسرائيل قالت أنها كانت ردا على ضربات من حزب الله باتجاه إسرائيل. بحسب السلطات اللبنانية فإن 4 قتلى سقطوا جراء هذه الهجمات الإسرائيلية. ربطت أيضا إيران ما بين تنفيذ الاتفاق الذي سيتم توقيعه وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ولكن كما يعرف الجميع فأن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض بالأمس وفي تصريح واضح انسحاب قواته من جنوب لبنان، مما قد يضع يعني مشكلة جديدة لمستقبل هذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي خلال حديث في وجوده في اجتماع وقمة مجموعة السبع قال أنه ما زال موضوع جنوب لبنان وتواجد القوات الإسرائيلية فيه يثير الكثير من المشاكل في مسألة التوصل إلى اتفاق نهائي. أيضا كان هنالك اليوم مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحدث فيه عن تفاصيل مقتضبة عن الاتفاق، وقال أنه يوم الجمعة ستبدأ مفاوضات نهائية تستمر لمدة 60 يوما تستهدف نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هو بالتأكيد موضوع البرنامج النووي الإيراني، والنقطة الثانية يعني الأموال المجمدة الإيرانية والدور الإيراني في المنطقة. إذن هل سيتم التوقيع؟ هل سيمضي هذا الاتفاق قدما؟ هذا ما سنعرفه خلال اليومين القادمين. عودة إليكم فارس وبترا.
8: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة. الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي مقابل يعني لا هدف للسنغال. كيف كان اليوم الخامس وشو أبرز الإنجازات الرياضية في هذا العرس الكروي؟ والزميل ريان

شهد اليوم الخامس من كأس العالم فيفا 2026 أولى مفاجآت البطولة الكبرى بعدما عجز المنتخب الإسباني أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب عن تحقيق الفوز أمام الرأس الأخضر المشارك للمرة الأولى في تاريخه. واللافت أن جميع مباريات اليوم الخامس انتهت بالتعادل بسابقة تحدث للمرة الأولى في كأس العالم منذ 68 عام. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم الخامس من بطولة كأس العالم فيفا 2026. حقق منتخب الرأس الأخضر المشارك للمرة الأولى في كأس العالم واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بتعادله السلبي مع المنتخب الإسباني في أتلانتا، واستند المنتخب الأفريقي إلى تألق حارس مرماه المخضرم فوزينا البالغ من العمر 40 عاماً والذي تصدى لسبع فرص محققة لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة. That is it. Cabo Verde with a

0: result of a lifetime in their debut on the world stage, and they have held Spain to nil. Extraordinary achievement, defending for their lives, and this will be remembered for a long, long time.
1: وفي سياتل انتهت مواجهة بلجيكا ومصر بالتعادل الإيجابي 1-1، واحتفل إمام عاشور بأول ظهور له في كأس العالم بتسجيل هدف رائع من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 19. لكن المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو ترك بصمته فور دخوله أرض الملعب في الدقيقة 66 بعدما تسبب بهدف عكسي للمنتخب المصري بعد 23 ثانية فقط من مشاركته. وفي المواجهة الثامنة انتهت مواجهة السعودية والأوروغواي بالتعادل 1-1 في ميامي، وجاء الهدفان من كرتين مرتدتين من حارسي المرمى بواقع هدف في كل شوط. ومع تعادل إسبانيا والرأس الأخضر في وقت سابق أصبحت المجموعة الثامنة مفتوحة على جميع الاحتمالات بعدما حصدت المنتخبات الأربعة نقطة واحدة في الجولة الأولى. وفي لوس أنجلوس تقدم منتخب نيوزيلندا مرتين عبر إليجا، لكن إيران نجحت في العودة في كل مرة، وكان هدف التعادل الذي سجله محمد مهيبي في الدقيقة 64 كافياً لفرض التعادل هدفان لهدفين. وبهذه النتيجة انتهت جميع مباريات اليوم الخامس بالتعادل في حدث لم تشهده نهائيات كأس العالم منذ 68 عام. أما في أخبار المنتخب الأسترالي، وبعد فوزه على تركيا يواصل السوكروز استعداداته لاختبار صعب أمام أصحاب الأرض الولايات المتحدة وسط ثقة متزايدة داخل صفوف الفريق. ويؤكد لاعب الوسط كونر ميتكالف أن الانتصار في المباراة الافتتاحية منح المنتخب دفعة كبيرة قبل المواجهة المقبلة.
2: It's the best start we could possibly get heading into that game. Before the game we spoke about it, believing in ourselves and just enjoying the moment. And I think for a lot of boys, didn't feel like we were nervous at all at the start of the game. And I think the fact that we started well really set us up. We're going to go into the next game full of energy, full of confidence.
1: ويلتقي منتخب أستراليا مع الولايات المتحدة في 20 من حزيران يونيو عند الساعة 5 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا مباشرة على SBS، قبل أن يواجه باراغواي في 26 من حزيران يونيو. أما بالنظر إلى مباريات اليوم السادس، يبدأ المنتخب الفرنسي مشواره في البطولة بمواجهة السنغال أحد أبرز المنتخبات الأفريقية، كما يلتقي منتخب العراق بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد مع النرويج، كما سيواجه حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني نظيره الجزائري، فيما تلتقي النمسا مع الأردن. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم الخامس من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا عبر SBS وSBS On Demand.
3: شكرا لك ريان على الأبديت الحلو. مباراة فرنسا والسنغال زي ما حكت بترا 2-0 لصالح فرنسا، يعني يمكن نكتار كان بتوقع مباراة أقوى من ذلك أو أداء سنغالي أفضل، كانوا أكيد واحد من أبرز الأفريقة أو الفرق بأفريقيا وفي العالم الحقيقة. خلينا نستنى ونشوف، كمان ساعة وخمس دقائق تنطلق مباراة العراق أيضا أمام نوروي أمام النرويج، وعندنا خبر بمنوعات عن غراهام أرنولد وخاتم عقيق. شو قصته يا ترى؟ بدكم تضلوا معنا كمان ساعتين؟
4: أكيد
3: اليوم كمان ساعتين ونص.
4: يعني فارس لهم عنا موعدين كتير كبار مثل ما أنت قلت، أسود الرافدين بتميمة الساعة 8 بالتوقيت المحلي بمواجهة مع نوروي، والنشامة بمواجهة مع النمسا بتميم الساعة 2. محبي الأرجنتين والجزائر أيضا المواجهة اليوم بتميم الساعة 11 بحسب التوقيت المحلي.
3: احنا بانتظار كل هذه المباريات، وما بعرف اللي هلا بالشغل او بعده رايح الشغل او رايح او بالطريق، يعني الموعد مش سهل مواعيد الصراحه كلها خلال يوم العمل، فكيف عم بتدبروا حالكم؟ بعتوا لنا خبرونا على gma@sbs.com.au. بكره ان شاء الله بنخصص الحوار المباشر نحكي مع بعض بكاس العالم ونتائج الى الان.
4: بساعة تانية حين تصبح العدالة مكلفة، هل يحرم الأستراليون اليوم من حقوقهم الأسرية أم لا في مخرج؟ هيدا يلي رح نسأله بفقرة أنت والقانون.
3: خلينا نستنى التفاصيل مع المحامية أحلام حجازي ونستمع إلى قصة البروفيسور الفلسطيني الأسترالي دكتور عماد شبلاق. تكريم أخيرا بأوردر أوف أستراليا ميدل، ماذا يعني له على الصعيد المهني والشخصي؟
4: عم تسمعوا Good Morning Australia، دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، وزميل سليم الفهد خليكن معنا.

0: في هذه النشرة: مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن إحباط خطة لاستهداف البيت الأبيض أثناء فعالية حضرها ترامب. غموض يحيط باتفاق واشنطن وطهران مع تمسك إيران بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. والحكومة الفيدرالية ترحب بقرار مصرف الاحتياط الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. أحبطت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية خطة لمهاجمة البيت الأبيض أثناء فعالية للفنون القتالية المختلطة حضرها الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين نهاية الأسبوع، وفق ما أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل الثلاثاء. وقال باتل على منصة إكس إنه بفضل التحرك السريع لـ FBI ووزارة العدل في عملية شملت عدة ولايات، تم حبس عدد من الأشخاص ومنع وقوع هجمات تم التخطيط لها. ونقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم أنه تم حبس 5 أشخاص، فيما تعرف محققون على 23 شخصا ضمن شبكة محتملة من المخططين. يواجه الاتفاق الرامي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران حالة جديدة من عدم اليقين بعدما أصرت طهران على ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الصراع لا يمكن أن ينتهي فعليا ما دامت القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب، لكن إسرائيل رفضت هذا المطلب، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات ستبقى هناك طالما اقتضت الضرورة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد حزب الله تزيد الأمور تعقيدا.
1: I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
0: هذا ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة. يأتي ذلك فيما قتل 4 أشخاص الثلاثاء جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله ورد عليها بتوجيه هذه الضربات. من جانب آخر قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن إيران لن تتلقى أي تمويل مباشر من الولايات المتحدة بموجب الاتفاق المقترح لإنهاء النزاع بين البلدين. ومن المتوقع أن يتم التوقيع رسميا على مذكرة التفاهم الجمعة، رغم أن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أن تفاصيل الاتفاق قد تعلن قبل ذلك. وأوضح فانس أن أي فوائد اقتصادية قد تجنيها إيران ستعتمد على مدى التزامها بالاتفاق، بما في ذلك تعهداتها المتعلقة بالاستقرار الإقليمي وبرنامجها النووي.
2: The agreement says they are not getting a single dime of American money. That's just not what this is. What the agreement does say is, again, if the Iranians behave, and if there are sanctions relief, and if the Iranians are integrated into the world economy, we would invite other countries, not us, but other countries to invest in their country. That's fine, but only if they comply with the terms of the agreement.
0: رحبت الحكومة الفيدرالية بقرار مصرف الاحتياط الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وجاء قرار تثبيت سعر الفائدة عند 4.35% بالإجماع، إلا أن البنك المركزي أعرب عن قلقه من أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن التضخم يمثل تحديا حقيقيا، لكن قرار مصرف الاحتياط الأسترالي سيساعد الأسر الأسترالية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
3: This decision by the Reserve Bank is very welcome in the context of Australians still under pressure and these global pressures intensifying in recent times as well.
0: يخطط الجيش الأمريكي لإنشاء مخزون دائم للأسلحة والمعدات العسكرية في إحدى مناطق فيكتوريا الإقليمية في إطار توسيع حضور الولايات المتحدة العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتظهر وثائق حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية أن مستودعات ومنشآت الدعم ستبنى في منطقة بن ديانا في شمال شرق ولاية فيكتوريا بهدف تخزين معدات وإمدادات خاصة بقوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز. ومن المتوقع أن يصل المخزون إلى طاقته الكاملة بحلول عام 2028 على أن تتم إدارته بالتنسيق مع وزارة الدفاع الأسترالية. ويقول محللون دفاعيون إن الموقع الجغرافي لأستراليا يكتسب أهمية متزايدة في التخطيط العسكري الأمريكي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى مواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قادة مجموعة السبع أظهروا دعما إجماعيا لبلاده. جاءت تصريحات زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية عقب اجتماع مع قادة الدول الصناعية الكبرى في مدينة إيفيان ليبان الفرنسية في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع، وناقش القادة الحرب الروسية في أوكرانيا إلى جانب الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إنهاء الصراع مع إيران. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لإنهاء الحرب لكن روسيا ليست كذلك، مشيدا بدعم دول مجموعة السبع.
4: We spoke about what Ukraine needs, air defense. Everyone acknowledges it. Everyone will help. Absolutely, the entire G7 will work on strengthening our defense as well. We spoke about both the systems and the missiles.
0: طرح مشروع قانون جديد أمام برلمان ولاية فيكتوريا يمنح العاملين حقا قانونيا في العمل من المنزل لمدة يومين في الأسبوع، وستنطبق هذه القوانين على الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي إضافة إلى العاملين بعقود مؤقتة الكاجوال. وفي حال إقرار التشريع ستدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارا من شهر أيلول سبتمبر المقبل. هذا وقالت زعيمة المعارضة في ولاية فيكتوريا وزعيم الحزب الأحرار جيس ويلسون إنها تتعامل بانفتاح مع القوانين المقترحة.
5: We support flexible working arrangements, but we've always said that we'll review the detail of any legislation that is put to the Parliament. We'll see that now in the coming days if the government tables it at the Parliament this week.
0: إلى الرياضة. وفي كأس العالم 2026 حقق المنتخب الفرنسي أول 3 نقاط له من فوز ثمين على السنغال في المباراة التي انتهت قبل قليل بـ3 أهداف لصالح الديوك الفرنسية مقابل 1 للسنغال. وضمن نفس المجموعة سيلتقي منتخب العراق الذي يقوده المدرب الأسترالي غراهام أرنولد بالمنتخب النرويجي عند 8:00 من صباح اليوم، فيما يبدأ المنتخب الأرجنتيني مشوار دفاعه عن اللقب اليوم بمواجهة أمام المنتخب الجزائري تجري عند 11:00 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا. نبقى في الرياضة، حيث بات فريق نيو ساوث ويلز البلوز على بعد فوز واحد من حسم سلسلة State of Origin، وذلك قبل المواجهة الثانية التي ستجري الليلة أمام كوينزلاند والتي ستجري على ملعب MCG في ملبن. ويتقدم حاليا فريق البلوز في السلسلة بنتيجة 1-0. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار 20، ملبن زخات مطر محتملة 21، هوبرت أمطار 16، كامبرا غائم جزئيا 18 درجة، سيدني غائم جزئيا كذلك 22، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي، شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد تواجد عربي غير مسبوق؟ تأهلت 8 منتخبات عربية إلى المونديال: المغرب وتونس والجزائر ومصر وقطر والسعودية والأردن والعراق. ولأول مرة يحدث هذا الحضور العربي الواسع في نسخة واحدة بعد توسيع البطولة إلى 48 منتخبا. هذا التوسع سيمنح المنتخبات العربية فرصة أكبر لصناعة التاريخ على أكبر مسرح كروي في العالم. فهل سنرى إنجازا عربيا غير مسبوق في هذه النسخة من كأس العالم؟ كان هذا كأس العالم في دقيقة, قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
10: شكرا سناء وهيب. 3 منتخبات عربية بمواجهة اليوم أسود الرافدين بتمام ساعة 8 مع النرويج الجزائر, وبمواجهة مع الأرجنتين بتمام ساعة 11, والنشامة مع النمسا بتمام ساعة 2. إذا نتابع المباراة التي تجمع فرنسا والسنغال وتقدم للمنتخب الفرنسي حتى اللحظة. ننطلق مع خلصت المباراة,
11: خلصت 3-1. شو هالكيليان مبابي؟ هاد فيلم رعب, فيلم رعب أتوقع لكل الفرق اللي بتلعب مع فرنسا, بخاف من كيليان مبابي. كان يعني هو سجل هاتريك, يمكن اللي بسمعونا بتذكروا بنهائي المونديال السنة المرة الماضية أمام الأرجنتين, هدفين بهالمباراة. مش معقول. يلا ليتس كليم جزء من مبابي, نحكي إنه نصه جزائري, يعني أمه جزائرية. تفهم أمه يعني كمان لعبت كرة يد, كانت محترفة, وأبوه كان لعب كرة قدم. فيعني
10: ما كنت بعرف معلومة أبدا. خيبة أمل كبيرة للمنتخب السنغالي, يعني شفناه حتى
11: توقعت يكونوا أحسن من هيك أدائهم يعني. ولكن بالأول إذا لاحظت الشوط الأول كان أدائهم جيد, بس الشوط الثاني يعني مسحوهم مسح الحقيقة. فوز
10: يعني بصعوبة انتزعوا هيدا الهدف. أليلي بلو منتخب الفرنسي عن جد أداء كان جدا ممتع, وناطرين أسود الرافدين بعد قليل. فارس يعني من الأهداف الرياضية إلى أهداف بنوضعها بحياتنا, وأحياناً بلا ما نعرف تستحق التكريم.
11: تعالوا نستمع إلى أحد الشخصيات أو إحدى الشخصيات المكرمة لهذا العام في عيد ميلاد الملك تشارلز الفلسطيني الأسترالي دكتور عماد شبلاق.
12: مهما تعبت ومهما عملت ربنا ما حيضيع لك جهد. شيء جميل وخبر مفرح. ما زال الحنين إلى غزة ولا فلسطين موجود, الشعب موجود, وما زالت الأمال موجودة والطموحات, وإن شاء الله غيمة وتزول. الإنسان لابد أنه يندمج مع الثقافات الجديدة اللي شافها، ومش كل شيء التخصص العلمي أو الهندسي.
4: بين غزة وأستراليا آلاف الكيلومترات، لكن رحلة الإنسان لا تقاس بالمسافات بقدر ما تقاس بالأثر الذي يتركه في حياة الآخرين. ضيفنا اليوم أمضى عقوداً وهو يبني مشاريع وأفكاراً ومؤسسات وجسوراً بين الثقافات، من غزة حيث بدأت الحكاية الأولى إلى محطات مهنية وأكاديمية متعددة حول العالم في أوروبا والشرق الأوسط، وصولاً إلى أستراليا التي اختارها وطناً لعائلته ومسيرته. حمل معه إيماناً راسخاً بأن المعرفة تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تتحول إلى خدمة المجتمع. البروفيسور عماد شبلاق هو رئيس الجمعية الأمريكية للهندسة القيمية في أستراليا ونيوزيلندا، ونائب رئيس المنتدى الثقافي العربي الأسترالي، وأحد الوجوه البارزة في العمل الأكاديمي والهندسي والثقافي على مدى سنوات طويلة. واليوم يأتي تكريمه بميدالية Order of Australia ضمن قائمة أوسمة عيد الملك، تقديرا لمسيرة امتدت لعقود من العطاء المهني والمجتمعي. ولكن خلف الألقاب والمناصب والجوائز تقف قصة إنسان حمل ذاكرة غزة معه أينما حل. ويسعدنا أن نرحب بالبروفيسور شبلاق على SBS عربي. أهلا وسهلا فيك دكتور عماد، وألف مبروك التكريم.
12: أهلا وسهلا، صباح الخير فارس، وأنا سعيد أن أكون معكم اليوم.
4: شو أول محطة يا ترى عدت إليها يعني عندما سمعت بخبر التكريم؟ ومين أول شخص كمان خطر ببالك؟
12: الحمد لله على مدى العقود السابقة نلت الكثير من الجوائز والتكريمات، لكن سبحان الله وقع هذا التكريم الأسترالي حقيقة يعني أحدث شيء كبير في حياتي، لأني ما أخبيش عليك يعني أنا تنقلت في عدة أماكن من بلدي الأم فلسطين وغزة إلى المملكة العربية السعودية إلى الإمارات المتحدة ومن ثم إلى أستراليا، ففي عدة محطات، لكن وجدت التكريم الحقيقي والاهتمام والرعاية الصحيحة في أستراليا. الإنسان اللي بيتعب وبيبذل جهد وبيحب المجتمع اللي حواليه وبيتساعد مع الناس اللي حبوه، هذا في نظري أكبر تكريم وأكبر دعم للإنسان المجتهد اللي ممكن يكون له رسالة وهدف. يعني مهما تعبت ومهما عملت ربنا ما حيضيع لك جهد، شيء جميل وخبر مفرح.
4: بروفيسور، يعني كتار بنجحوا ربما مهنياً ولكن عدد أقل بكثير بكرسوا جزء كبير من وقتهم للعمل المجتمعي وللعمل الثقافي، للتواصل مع الجالية العربية ومع الجاليات الأخرى يعني في وطن متعدد الثقافات. عن ماذا كنت تبحث يعني خارج حدود النجاح المهني اللي امتد معك لعقود وبأكثر من بلد بالعالم؟
12: فارس، لما تشوف السيرة الذاتية تبعتي أنه هي زي كشكول أو شيء متنوع من الهندسة والثقافة والأدب والتجارة والبزنس والأشياء الأخرى، فسبحان الله يعني على مسيرة حياتي من توفيق الله سبحانه وتعالى أني خلاني يعني أمشي بسياسة أو استراتيجية الدايفرسيفيكيشن أو الفوكس، يعني يا إما تأخذ مايكل هاربر، يا إما تأخذ استراتيجية الفوكس وتركز على شيء واحد أو تكون دايفرسيفايد ومتنوع. أنا أخذت بالسياسة أو الاستراتيجية الثانية اللي هي لم أحصر نشاطي في سياسة واحدة اللي هي الهندسة، فتنوعت يعني كان عملنا في كثير من المجالات، في البزنس، في خدمة المجتمع، في النواحي الثقافية. فيعني من يوم ما دخلت أستراليا وجدت أن المجتمع يعني منسجم ومتناغم في موضوع الملتيكلتشرليزم أو التعددية الثقافية، فكان الإنسان يعني لابد أنه يندمج مع الثقافات الجديدة اللي شافها، ومش كل شيء التخصص العلمي أو الهندسي.
4: دكتور، أنت من غزة يعني، وغزة مش مجرد مكان بالذاكرة وإنما تجربة حياة كاملة، شو بيعني لك اليوم أن تكون غزيا؟
12: أنا طلعت من غزة وكان عمري يمكن 7 سنوات على المملكة العربية السعودية مع والدي، كان مدرس وطلعنا سوا ويعني مضينا وقت طويل هناك، لكن مؤكد أنه أهالينا وجماعتنا وقاربنا يعني ما زالوا في غزة، ولحد الآن بعد 60-70 سنة يعني ما زالوا موجودين وعلى تواصل معهم. الحقيقة طبعا يعني غزة من تذكرها بالخير، وكانت من أجمل الأماكن الإنسان يعني يعيش فيها. ولو شفت مناظر غزة قبل الحرب الحقيقة كانت يعني جميلة جدا، فيها مناظر يمكن مش موجودة في أماكن أخرى. وما زال الحنين إلى غزة وإلى فلسطين موجود. الناس اللي أجت بعد الحرب على أستراليا من غزة يعني أعطونا أمل كبير، وأعطونا نوع من الحياة إنه ما زال الشعب موجود وما زالت الأمال موجودة والطموحات، وإن شاء الله غيمة وتزول. إحنا شعب أصيل، الذكريات موجودة، لكن الإنسان بده يتماشى مع العصر، والشيء اللي ممكن يقدمه لغزة أو لأهل غزة أو لأهل فلسطين سواء هناك أو هنا في أستراليا إحنا بنكون سعداء وفخورين بذلك.
11: في عملك الهندسي والثقافي وخلطة كتير حلوة الحقيقة، يعني هل وجدت أنه الهندسة والتكنولوجي التقت بالإنسان؟ يعني بشوف دائما بيور أبروتش بالحياة توظف دائما الحلول المهنية والهندسة لتحقيق خدمة أخلاقية، يعني مش فقط إنجازات إدارية أو علمية. كيف تطلع على هذا الموضوع اليوم؟
12: حقيقة سؤال جميل، ويمكن إحنا حنترك الهندسة العامة اللي هي المدني والمعماري والميكانيكا ونركز على شيء اسمه الهندسة القيمية أو الفاليو إنجينيرينج، اللي أنا يمكن أصبحت واحد من المهتمين فيه مؤخرا، وهذه اللي هي يعني مزيج من الهندسة والاقتصاد والحياة والإنسانية. يعني إحنا لما ننظر إلى تركيب الإنسان أو خلق الإنسان أو صناعة الإنسان لو جاز التعبير، بنشوف إنه معمول من أجهزة وكل جهاز له فانكشن أو وظيفة. فأنا كتبت كثير في هذا الموضوع مقالات إنه الإنسان كيف خلق وما هو الهدف من خلقه. فمؤكد إنه التفاعل ما بين فانكشنز الأشياء الهندسية للوظائف مع الأهداف والمبادئ للإنسان في هذه الحياة مهمة جدا. يعني بدون ما يكون له وظيفة إنسانية وإبداعية خلاقة ما ممكن يتفاعل مع الآخرين ولا ممكن يبدع في عمله المهني، سواء كان في الهندسة المدنية أو الكهربائية أو الاتصالات. فمؤكد إنه الهندسة الحياتية أو الهندسة الإنسانية لو صح التعبير منبثقة من الهندسة القيمية اللي هي بتهدف إلى ما هي وظيفة الأشياء. يعني أنت الآن بتتنفس لكن ما بتعرف كيف تتنفس، أنت الآن بتاكل لكن ما بتعرفش إيش بالداخل من الفم إلى المعدة، إيش البروسيس اللي بتصير فيها. وكل جهاز أو كل آيتم موجود في الجسم له وظيفة وله هدف. وأكيد بالمعنى العام إن كل هذه الأشياء بوظائفها بتلتقي في خدمة الإنسان نفسه وعلاقته مع الآخرين. فلا، في علاقة حميمة وعلاقة قوية، لكن مش كل الناس اللي بتتعمق في هذا الجزء.
11: دكتور، لو اليوم تتحدث مع شاب فلسطيني أو عربي يعني بعده يمكن عم بيشوف الطريق قدامه طويل ومربك بعض الشيء، شو بتحكي له من قلب هذه التجربة ومن كتاب هذه الخبرة الطويلة؟
12: والله شوف فارس، أنا لما جيت بال94 على أستراليا حقيقة في الأول يمكن الناس بتسألوا نفس السؤال، يعني هل وجدت صعوبة في المكان؟ هل في تغير عليك؟ الحقيقة لا، لأني أنا درست في بريطانيا، أخذت الدكتوراه من جامعة ليدز في الهندسة المدنية في من حوالي من 1982 ل87، يعني حوالي 5 سنوات قعدت في بريطانيا في مدينة ليدز. فتقريبا لما جيت هون على سيدني ما كان الجو غريب علي كثير، يعني هو كأني انتقلت من مدينة إلى مدينة أخرى من نفس السياق، يعني نفس النظام الإنجليزي أو البريطاني اللي كان موجود في ليدز. فالحقيقة لا، ما كان مختلف علي. لكن بالنسبة للناس اللي بتأتي لأول مرة أكيد في صعوبات، يعني وأنا دائما بسأل أصدقائي من الناس يعني ما هو الهدف من زيارتك أو إلى هجرتك إلى أستراليا؟ هل هو البحث عن عمل؟ هل هو البحث عن جواز سفر؟ هل البحث عن إقامة دائمة ومريحة ومفيدة؟ الحقيقة كل واحد بيأتي له هدف معين. يعني لو جينا للسبعينات والستينات بنجد إنه يعني في ناس هدفها يعني يمكن البحث عن المعيشة والوظائف وغيره. في ناس تانيين بتأتي لأنه مش لا يجد عمل في بلده الأم وبالتالي بيبحث عن عمل. فكل إنسان له وجهة نظر مختلفة. بالنسبة للشاب الجديد اللي بيأتي إلى أستراليا لأول مرة وبغض النظر عن ميوله، سواء كانت ميوله اجتماعية، معيشية، سياسية، إنه أول شيء يتعود على البلد، يعني مش أقل من 6 شهور إلى سنة لحد ما يتعلم على السيستمز أو الأنظمة، يعني أنظمة النقل، أنظمة الانتقال من مكان لمكان، الأنظمة الاجتماعية، كيف يتحرك من هنا لهنا، كيف يتنقل، كيف يستأجر بيت، كيف يشتري سيارة، وبعد كده يبدأ هو يشوف وين يعني توجهه، هل هو بده وظيفة يعني حكومية أو قطاع خاص، أو أنه بده يعمل عمل حر يعني يعمل بيزنس. الحقيقة في عدة توجهات، وإحنا بننصح الناس اللي بيأتوا جدد سواء كانوا من غزة أو من فلسطين أو من الدول العربية بشكل عام أنهم يصبروا، يعني أول 6 شهور إلى سنة هذه تعود على البيئة الأسترالية أو المكان الجديد اللي هو فيه، وبعد كده الأمور بتأتي. يعني البلد هذه سيد العزيز يعني ما أعتقد فيها حد بيكون عاطل إلا إذا كان هو حب أن يكون عاطل، لكن المجالات مفتوحة سواء في القطاع العام، في القطاع الخاص، في العمل الحر، بلد مفتوحة وبلد شاسعة. يعني لما تشوف أنه عدد السكان حوالي كم، 28 مليون ولا 30 مليون والأرض واسعة جدا، يعني ممكن لو ما وجدت عمل أو وظيفة أو فرصة في سيدني ممكن تروح على ملبورن أو على أديليد أو على بيرث، يعني مجالات واسعة. لكن يعني عدد كبير من الناس عنده انطباع أنه سيدني وملبورن تقريبا هم يعني أفضل مكانين فقط في أستراليا، مع أنه الأماكن الأخرى يعني فيها مجالات واسعة.
11: وألف مبروك كمان مرة على هذا التكريم. لمين تهدي هذا التكريم؟
12: والله أنا يعني بهدي لزوجتي حبيبتي لبنى عكيلة اللي وقفت معايا طول هذه السنين في العمل الشاق اللي أنا بعتبره، لأنه عندي في البيت يعني كراكيب من الكتب والأوراق والتقارير اللي دائما بتقول لي عمي وبعدين معاك يعني متى حنخلص. فأنا بهديها ولو شيء بسيط من الشيء اللي أنا خدته اليوم أو التكريم، وطبعا لأولادي عبد الرحمن وفاطمة وسارة والله يديهم الصحة والعافية، ومعانا طبعا أحمد أبو عيشة ومالك مكاحلة اللي وقفوا معانا وحبونا وساعدونا، بشكرهم جميعا. شكرا فارس وشكرا للإس بي إس ويعطيكم العافية.
10: شو حلو هالإهداء وشو حلو إنه الكراكيب كان لها نفع.
11: ضحكت هالجزئية كتير.
10: تحية للبنان.
11: It's a matter of perspective, isn't it? إنه بالنسبة لي أبحاثي وثروتي الأكاديمية. شخص تاني أنت عم تخرب لي نظام البيت مثلا.
10: شكرا لبروفيسور عماد شبلاق، شكرا من قلبي لك يا فارس على هالإضاءة. ده قلبنا عم يكبر بأبناء وبنات الجالية العربية.
11: كتير الحقيقة. وكتير سعداء بهالإضاءات على كل المكرمين والمكرمات. أنا كنت مبارح حكيت أنه ما في سيدات، في سيد الحقيقة، وكان أجرينا مع لقاء بأسبيس عربي بتلاقوه على منصاتنا على السوشيال ميديا.
10: بعد قليل حين تصبح العدالة مكلفة وبتلاقوا حالكم أمام محاكم الأسرة بلا محامي، شو المخرج القانوني بعد الموجز الإخباري المحدث والزميل سليم الفهد؟ خليكم معنا
11: كمان مرة. شو هالمبابي مش قادر to get over أداءه كان رائع، مش
10: indeed,
11: معقول
10: indeed,
11: من وقت indeed. ما ربحوا بمونديال روسيا لخسروا المرة الماضية لهالمرة، شفتي حتى فريق اس بي اس عربي كتير منا من الفريق توقعوا انه فرنسا هاي السنة يعني تاخد الكأس. إذا هيك رح يضل الأداء أكيد ممكن كتير ياخدوه، يعني
10: أداء جدا جدا جدا جدا ممتع. بعد شوي رح يكون أداء ناطرين وكلنا مع أسود الرفيدين. بعد نص ساعة خليكن عم بتابعوا الحدث على SBS.

نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن إحباط خطة لاستهداف البيت الأبيض أثناء فعالية حضرها ترامب. الحكومة الفيدرالية ترحب بقرار مصرف الاحتياط الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وفي نتائج مباريات كأس العالم 2026 فرنسا تحقق فوزا مهما على السنغال بثلاثة أهداف لهدف واحد.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
2: بودكاست SBS نيوز ان ديبث، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS نيوز ان ديبث عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
3: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
1: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS تشيل. استمعوا لSBS تشيل على تطبيق SBS أوديو آب.
2: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand. SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
1: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس مستمعينا، ونبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 22، غائم أيضا بالعاصمة الثقافية ميلبن 20 درجة، 23 ببريسبن، وطقس غائم إلى مشمس غربا في بيرث، رؤية غير واضحة في هذه الأثناء، تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس و18 درجة، أمطار بأديليد 20 درجة، 18 بالعاصمة كامبرا، وطقس غائم جزئيا، أمطار في هوبارت و16 درجة. بنختم جولة مع داروين، وطقس غائم جزئيا و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: يعني أنا كنت ضد أنه نشغل المباريات بالاستوديو، ولكن غيرنا رأينا أنا وسليم، وحاليا عم نتابع على شاشة SBS 24 دقيقة على انطلاق صفارة مباراة أسود الرافدين ونوروي، لنشوف لمن الحظ. يعني جراهام أرنولد هو أول أسترالي يقود فريق أجنبي بكأس العالم، كل التوفيق لأسود الرافدين، وإحنا بانتظار هذه المباراة. للي ما تابع، كيليان مبابي سجل هدفيه 57 و58 مع فرنسا، افتتح واختتم التسجيل الحقيقة بمرمى السنغال، وانتهت المباراة 3-1 في مباراة بنيويورك في مستهل مشواره في مونديال 2026، حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية في تاريخ منتخب فرنسا، والمسجل باسم أوليفييه جيرو سابقا. تمريرة متقنة جدا كانت من أوليسييه، افتتح قائد المنتخب الفرنسي لعمره 27 سنة وخاض 99 مباراة دولية، افتتح التسجيل واختتم المباراة. كانت صعبة على الفرنسيين، ولكن أداء فريقهم كان على قدر التوقعات. بعد شوي منشوف حظوظ العراق، بلشنا نتوتر فترة
1: فارس. أنا عم شوفهم عم يتبلشوا بالتمارين الاستعدادية للمواجهة. وما فيك ما تضوي، يعني أنا ما عم ينطفي التي في بالستوديو أبدا. فيكم إذا سيئين اسمعوا، لأنه SBS for free، نحن موطن كأس العالم.
0: خليكم معنا على السماع، ودائما أبديتس بالصوت والصورة بتلاقوها على منصاتنا على السوشيال ميديا.
1: إلى بودكاست أنت والقانون.
2: أنت والقانون.
1: أهلا بكم في بودكاست أنت والقانون من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي،
0: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست وهذا اللقاء أن المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لازم الأمر.
1: موضوع اليوم رح يحكي عن لحظة الوقوف أمام محاكم الأسرة دون الإمكانية على تكليف محامي لما تكون العدالة بأستراليا مكلفة. اليوم بأستراليا بتعرف فارس، في ارتفاع بتكاليف المعيشة، ضغوط اقتصادية عديدة، حتى العدالة إلى كلفة unfortunately.
0: صحيح، فما بالك بشخص vulnerable بموقف صعب. فاكتار على ما يبدو بترا عم بيمثلوا أنفسهم أمام محاكم الأسرة.
1: اليوم خبراء القانون بيحذروا من أنه الفجوة بين من يستطيع تحمل كلفة التقاضي ومن لا يستطيع التحمل عم تكبر شوي وشوي. اليوم في تساؤلات عديدة حول مدى تكافؤ الفرص أمام كل مواطن أسترالي للحصول على حقوقه القانونية، سيما بمحاكم الأسرة. نتحدث عن فئة مهمشة يمكن أكثر عرضة للوقوف بهذه المواجهة دون دعم قانوني. نتحدث عن نساء، عن مهاجرين جدد، عن سكان مناطق إقليمية ونائية.
0: أسئلة كتير مهمة، يعني هل أصبح الوصول إلى العدالة بالفعل امتياز للي عنده قدرة مالية أفضل، ولا يجب أن تبقى بالآخر يعني هذه الميزة متاحة للجميع وحق مكفول للجميع؟ تعالوا نطرح هاي الأسئلة على المحامية أحلام حجازي. أهلا وسهلا فيك يا أحلام، صباح الخير.
3: صباح النور.
1: يا هلا أحلام، صباحك خير وبركة. إذا ما نحكي بداية سوا نحن وياك، شو المقصود بمفهوم المساعدة القانونية بأستراليا، ومين الأشخاص اللي بحق لهم يستفيدوا منها؟
3: المساعدة القانونية بأستراليا هي خدمة بتمولها الحكومة الأسترالية تتساعد العالم اللي ما عندهم القدرة المادية تيدفعوا لأتعاب المحامي الخاص. Okay. للأسف المحامية sometimes مش كلنا، but محامية sometimes charge a lot of money، وفي عالم ما بيقدروا على هالأكليف. and the legal aid funding بتساعد العالم يصير عندهم محامي without having to pay fees or private legal fees. الخدمة ممكن تشمل يعني استشارة قانونية أو mediation بأول فترة، أو حسب نوع القضية إذا هن بحاجة لمحامي، المحامي اللي كان بينحط أن بيروح برافع لهم القضية بالمحكمة الأسرة. المشكلة أكيدة إنه لما في عالم بالمجتمع ما بحق لهم هالمساعدة because أموالهم أو their income is higher than the means test للegal aid، because legal aid هن اللي بيأكدوا هالشيء، بتقدموا لهم فورمات وبيطلبوا information. If you meet the means test بيعطوك legal aid funding, إذا لا ما بيعطوكي. بس في عالم إسا عشان مثل ما عم تحكوا it's very expensive and the cost of living is high, في عالم مش عم بينتجوا مصاري enough عم بيناتشو مصاري تما يحقلون ليبوعي, بس مش عم بيناتشو مصاري تيقدروا يدفعوا مكلف المحامي الخاص أو لا. العالم بيلاقوا حقلهم ب يعني مشكلة كتير كبيرة بصوره بدون يفكروا تيرافعوا القضية لنفسهم, وهذه بتسبب all types of problems, وهذه بتسبب مشكلة للأكسس to justice إنه ما بيصير في عدالة because هذا الشخص ما عنده the training to do this.
0: وإذا اضطر يعني إذا ما كان eligible ل legal aid وبنفس الوقت they cannot afford إنه يجيبوا محامي, بده يضطر يمثل نفسه صح قدام محكمة الأسرة. وعم بتخيل قد موقف صعب يعني إذا شخص عم بيعاني من مشكلة أسرية بخضم طلاق أو قضية حضانة, يعني حتى ممكن شخص ما يكون عنده المصطلحات الكافية يعني يمثل أمام القاضي ويدافع عن نفسه أو يشرح الكيس تبعته. قد صعب بهذا الموضوع؟
3: صعب كتير. أنا بعرف محاميين اللي هني عندهم نسجد تريننج بس القضية توصل إلهم ما بيقدروا يرافعوا القضية لنفسهم عشان حقوق قانون الأسرة بشكل عام من أصعب القوانين, عشان في obviously the complexity of the law, القانون هو صعب كتير وكتير متشبك and it's complex.
1: تعقيد القانون
3: كتير معقد, بس نفس الوقت في the emotional side. يعني بدلني أقول لك all my clients ما حدا بيحلم إنه يكبر ويتجوز ويتلق, so بشكل عام كل اللي بيوصلوا لمحكمة الأسرة ما بدهم يكونوا بهالوضع. وكتير صعب لما أنت عم تحكي عن أولادك أو عن بيتك أو عن العلاقة اللي أنت كنت عايشتها, so هذه بتسبب كتير ضغط قوي على نفسية الشخص. وأكتر من هيك في كمان القوانين اللي بنفس الوقت لازم هني يتأقلموا بالواقع الجديد عندهم and بدهم يتعلموا القوانين that's quite complex بنفس الوقت. It's very very hard.
1: أم بالنسبة لك وبمشاهداتك اليوم قديش عم ترتفع هذه الحالات؟ يعني اليوم عم نشوف أنه في زيادة بأعداد الأشخاص اللي للأسف أنه عم يمثلوا حالهم أمام محاكم الأسرة. هل في أرقام, هل في أي إحصاءات تشير إلى ارتفاع يعني عدم القدرة على تكليف محامي؟
3: ما عندي الفكرة exactly what the statistics are, بس هذه كتير مقبولة وكلنا عم بنشوفها بمجال شغلنا as محامي. وهذا موضوع كتير العالم ليكو عيد the other day كمان قدموا تقرير بهذا الموضوع انه في كتير عالم they opting to self-represent. هذا حق قانوني, بدي كل اللي عم يسمعوا يعرفوا نحنا مش عم بنقول انه ما إلكم بالحق تتعاملوا هذا الشيء, هذا الحق موجود بالدستور وكل واحد له الحق to represent themselves. بس بشكل عام المشكلة انه في عالم ما بدهم to self-represent بس عم يضطروا because of the financial situation, so هي بتفرق. في عالم بيقدروا يجيبوا محامي but they want to represent. المشكلة إنه في عالم ما بدأ وعم تضطر تفوت على هالمشكلة وكتير عم بتأثر على نفسيتهم ومش عم يقدروا تيرافعوا القضية مزبوط. أنا أول ما بلشت المحامي اشتغل محامية مش حقلكن من أيمتى عشان ما حدا
0: خلنا نحكي عندك باع طويل بالقانون.
3: ما كنت شوف حدا on the other side self represented. كل قضية رافعة في محامي أنا بارست on the other side. إسا بشكل عام يعني لكل 3-4 قضايا there's one that is self represented, so that is very very high. Very high.
0: بالفعل مرتفعة. طب بحال يعني هالشخص خلص ما عنده حل, ما عنده قدرة مادية, مش عارف يجيب محامي, مش إلجبل ياخد دعم من legal aid, ولا حاله قدام المحكمة محكمة الأسرة, شو برأيك إلها تداعيات على الشخص؟ يعني قد ايه الواحد بتضعف الكيس تبعته, بصير مش عارف يعبر يمكن عن موقفه بوضوح, عم تشوفي نتائج سلبية لأشخاص يمكن they have a good case بس مش عارفين يحكوا عنها؟
3: كتير للأسف. من جمعتين إجاني قضية وصلت للآخر وعملوا they found again I want to say this before بدي كفي بهالقصة. اللي عم يسمعوني بدي يكون تعرفوا إلكم بالحق to self represent, so أنا ما بديش خوف حدا. إذا عن جد شخص قادر وبحس إنه هو بيقدر يرافع القضية لنفسه لكن هذا الحق القانوني موجود. بس بشكل عام وفي عالم بينجحوا بهالقصة، بس بشكل عام القضايا اللي بنشوفها في كتير there's very bad outcomes at the end. كان في قضية من جمعتين الأم خسرت أولادها، there was a no contact order، سأخذوا الأولاد من حضانة الأم وأعطوهم للبي، الأم ممنوع تشوفهم for a minimum of 6 months. لما إجت لعندي وطلعت

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: كلا it's about how it affects them, مش about how it's affecting the child, مش إنه what is in the best interest of the child. بيحكوا عن نفسهم, وهذه المحكمة ممنوع تاخد بهذه بعين الاعتبار. لازم يطلعوا إنه what is in the best interest of the child. So للأسف بشوف عالم they self represent, it's very very bad consequences. والنصيحة اللي بدي أعطي لكل حدا اللي عم يسمع that might opt to self represent إذ قبل ما تعملوا self-representation أو حالكم, افهموا إنه القضية مش لإلكم ومش للبي أو للأم, للولد. So كل مرة بتكون تقدموا أدلة للمحكمة بدنا نتأكد إنه هي عم بتفرجة what order needs to be made for the best interest of the child, مش for the best interest of the mother or the father.
4: نقطة كتير مهمة عم بتقوليها, ويمكن ما كنا منعرف أحلام أنه تمثيل الذات أمام المحكمة هو حق مكفول بالقانون وبالدستور, وهذا شيء يمكن جدا ملفت. والنقطة الثانية أنه اليوم توجيه تمثيل الأهل لذاتهم بأدلة حول مصلحة الطفل القصوى ومش حول شو هن عم بيعيشوا. قلتي نقطة أنه في كتار ماديا مش قادرين يستفيدوا من مساعدة قانونية, ولكن هن ما عندهم القدرة يمثلوا ذاتهم, وفي ثغرة هون. يعني أنت ذكرت أنه مش كل الناس بتقدر تستفيد من المساعدة القانونية, بهالحالة شو بتعمل المحكمة؟
3: لكي بهالحالة unfortunately المحكمة ما فيها تعمل شيء بشكلك هي نفسها, بس إن فيهم يعطون referrals to different services for community legal centers, في مكاتب محامية بيقدروا تنقل تاخدي لون تدفعي لهم دي مكلف, which again هذه مش it's not ideal لكل العالم. إذا قضية فيها كتير عنف بالقضية, legal aid does offer a service that بترافعي انت كل القضية بس بآخر جلسة, so the final hearing there's a بيقدموا لك a محامي and a barrister just for the final hearing. So تقدروا بس هودي بس للقضايا اللي فيها عنف أسري in that matter. بس نصيحتي again, إذا أنتوا مضطرين to self-represent أو حالكم, إيفن إذا بتاخدوا استشارة محامي لساعة, بتروحوا بتشوفوا محامي, تسألوا المحامي رأيه أو رأيه بهذه القضية, how you should run it, شو المحكمة بدها تشوف منكم, إنهم بتروحوا أنتوا بتبلشوا تقدموا هالشيء. Obviously للأسف يعني بشهر 9/2021 the family law courts were refurnished so to speak, وكانت على أساس to make it أسهل. أنا برأيي عملوها أصعب. There's a lot of forms to fill out, there's a lot of pathways that need to be met, and هذه عم بتصعبها أكثر على people that are forced to self-represent. بس again the family court website is very very good, so طلعوا على the website لل family court, كتير عندهم practice notes that بيقلكن على كل قضية كيف بدها تمشي, كيف شو بدكن تعملوا, شو بدكن what you have to file. Obviously هذه بتسبب مشكلة للي ما بيحكوا إنجليزي, they're a vulnerable group in society, and it's a bit of a mashakel. بس النصيحة اللي أنا بقلهم لهذا العالم, اخذوا استشارة at least once or twice with a محامي. That محامي will be able to tell you what the likely outcome will be and how you should run your matter.
5: حل وسط, حل وسط. شكرا جزيلا لك أحلام, بضل لها هيبة معينة. يعني أمزكر مرة أنكات يعني ترايبيون حتى مش محكمة, والواحد بصير يقول إنه إلها هي يعني رهبة معينة, فإنه إذا الواحد أخذ استشارة أتوقع بتسهلها. يعني القاضي مش مسحة, يعني الواحد بده يعني يلتزم ببروتوكول معين.
4: في كتير كبير لفارس قبل الحالات.
5: شكرا لك. قبل ما نودعك, مين بتشجع بكأس العالم وبدك تشجع؟

0: بدك تحضري.
1: بدي أشكر بدي أشكرك بس من شي خمس دقايق بشجع مصر أنا.
0: حلو. خيار كتير حلو وقوي وكل التوفيق لمصر.
2: شكرا من قلبنا لك أحلام حجازي على هالإضاءة يلي رح تملك تار. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل لأن الظروف الفردية بتختلف بين شخص والتاني.
0: تابعوا كل حلقات هذا البودكاست على موقعنا الإلكتروني على SBS Audio App وأينما تحصلون على البودكاست. فاصل إعلاني قصير ونواصل الساعة الثانية من Good Morning Australia.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
6: SBS Kickoff.
7: A new music station celebrating football anthems from around the world.
8: It's time for Africa.
6: It's live now
7: on DAB Radio, the SBS audio app.
8: We got the game
6: on. Online and SBS On Demand.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن متوفر لكم من App Store.
9: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
2: ياس فارس ما بتتخيل التفاعل.
9: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
0: شوكت يعني أخذت الصدمة.
9: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
0: فهي صفعة معنوية أكيد. نحكي عن
2: المنتخب العراقي صار حاضر، أسود الرافدين حاضرين، العلم العراقي يرفع في هذه الأثناء، النشيد الوطني كمان يتلى أمام مواجهة. إن شاء الله تكون يعني سهلة، نتحدث عن مواجهة مع منتخب النرويجي.
0: يا بي عندهم إيرلينغ هالاند وعندنا أيمن حسين، عادي. كنا هلأ مع الشباب عم نحكي أكثر من جروب إنه إيرلينغ هالاند، يا عندهم إيرلينغ هالاند، بس عندنا كمان لاعبين بجننوا، عندنا مدرب رائع كمان جراهام أرنولد، وعندنا جماهير روعة. يا بي ما أحلاهم جماهير العراقية ببوستن،
2: عم
0: بيطلعوا هلأ على الكاميرا. هلأ بنعطي الهوى لسليم، بنروح بنحضر أول 10 دقائق. كل التوفيق يا رب لأسود الرافدين.
2: خليكن معنا عم نتابع الحدث وخليكن عم تحضروا SBS موطن كأس العالم. دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة وزميل سليم الفهد.

0: عذرا رحنا عن الاغنيه. خلينا نسمع كمان اغنيه واحنا عم نتابع المباراه. هذا التخمنا قبل ما تبلش المباراه. مش معقول شو حلو بس طلع النشيد الوطني العراقي. لحظات كتير حلوه عم نعيشها معاكم على اس بي اس عربي. تابعوا كل مباريات على اس بي اس وايضا على اس بي اس اون ديماند. بتعرفوا منيح اللي صار هيك. خلينا نسمع اغنيه من اجواء كاس العالم.
1: يلا
0: الاخبار
1: يلا.

0: في عناوين هذه النشرة: بولين هانسن تخاطب نادي الصحافة الوطني وسط صعود لافت لحزب أمة واحدة. مصرف الاحتياط الأسترالي يقول إن تباطؤ الاقتصاد بات أمرا ضروريا لكبح التضخم. وأسود الرافدين يستهلون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة النرويج. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. تستعد زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن لإلقاء خطاب أمام نادي الصحافة الوطني بكامبرا، وذلك للمرة الأولى خلال مسيرتها السياسية الممتدة على مدى 30 عاما، في وقت يسعى فيه الحزب إلى استثمار الارتفاع الكبير في شعبيته. وأظهرت استطلاعات رأي حديثة تقدم حزب أمة واحدة على كل من حزب العمال والائتلاف من حيث نوايا التصويت الأولية، كما تصدرت هانسن قائمة الشخصيات المفضلة لرئاسة الوزراء. ويرى المحلل السياسي زارا غازريان إن الخطاب سيكون اختبارا مهما لقدرة الحزب على توسيع قاعدة مؤيديه وإقناع الناخبين بأنه مستعد للاضطلاع بدور أكبر في السياسة الأسترالية. من جانبه قال النائب عن حزب أمة واحدة بارنابي جويس إن الدعم المتزايد للحزب بدأ بالفعل يؤثر في النقاش السياسي العام، لكنه قلل في الوقت نفسه من الحديث عن إمكانية وصول هانسن إلى رئاسة الوزراء.
1: When people say, oh, you know, prime minister and winning elections, I just think that rings a bit of But you're full of yourself, and I don't want that. And the Australian people won't swallow it either. We're changing the political dynamic now for Australian people. We are making the moves that other parties are moving after us. They're all watching us. They're concerned about us. We're getting some rationality back into the policy structure that hopefully makes Australia as strong as possible as quickly as possible.
0: قالت حاكمة مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك إن الاقتصاد الأسترالي يتجه نحو تباطؤ ضروري، مؤكدة أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية، وأن النمو الاقتصادي بحاجة إلى التراجع حتى يعود الطلب إلى مستويات تتماشى مع قدرة الاقتصاد على توفير السلع والخدمات. وقرر المصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة النقدية عند 4.35% أمس في انتظار اتضاح تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والتغييرات الضريبية الأخيرة في الموازنة على الاقتصاد. في المقابل أكد وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز أن الأسر الأسترالية لا تزال تواجه ضغوطا معيشية، ولا سيما فيما يتعلق بقدرة تحمل تكاليف السكن، مشيرا إلى أن هذا الاستياء ينعكس بوضوح في نتائج استطلاعات الرأي. وكان تشالمرز قد رحب بقرار المصرف أمس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
2: This decision by the Reserve Bank is very welcome in the context of Australians still under pressure and these global pressures intensifying in recent times as well.
0: يواجه الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران حالة جديدة من عدم اليقين، بعدما أصرت طهران على ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الصراع لا يمكن أن ينتهي فعليا ما دامت القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب، لكن إسرائيل رفضت هذا المطلب، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات ستبقى هناك طالما اقتضت الضرورة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد حزب الله تزيد الأمور تعقيدا.
3: Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
0: يأتي ذلك فيما قتل 4 أشخاص الثلاثاء جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله ورد عليها بتوجيه ضربات. من جانب آخر، قال نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران لن تتلقى أي تمويل مباشر من الولايات المتحدة بموجب الاتفاق المقترح لإنهاء النزاع بين البلدين، ومن المتوقع أن يتم التوقيع رسميا على مذكرة التفاهم يوم الجمعة، رغم أن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أن تفاصيل الاتفاق قد تعلن قبل ذلك. وأوضح فانس أن أي فوائد اقتصادية قد تجنيها إيران ستعتمد على مدى التزامها بالاتفاق، بما في ذلك تعهداتها المتعلقة بالاستقرار الإقليمي وبرنامجها النووي. ومن المتوقع أيضا أن يمهد الاتفاق الطريق أمام دول أخرى للاستثمار في إيران في حال تم تخفيف العقوبات وامتثلت طهران لالتزاماتها.
4: The agreement says they are not getting a single dime of American money. That's just not what this is. What the agreement does say is, again, if the Iranians behave and if there are sanctions relief and if the Iranians are integrated into the world economy, we would invite other countries, not us, but other countries to invest in their country. That's fine, but only if they comply with the terms of the agreement.
0: نبقى في الأخبار الدولية، حيث قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن قادة مجموعة السبع أظهروا دعما بالإجماع لبلاده. وجاءت تصريحات زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية عقب اجتماع مع قادة الدول الصناعية الكبرى في مدينة إيفيان لبان الفرنسية في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع. وناقش القادة الحرب الروسية في أوكرانيا إلى جانب الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إنهاء الصراع مع إيران. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لإنهاء الحرب، لكن روسيا ليست كذلك، مشيدا بدعم دول مجموعة السبع.
5: We spoke about what Ukraine needs, air defense. Everyone acknowledges it. Everyone will help. Absolutely, the entire G7 will work on strengthening our defense as well. We spoke about both the systems and the missiles.
0: طرح مشروع قانون جديد أمام برلمان ولاية فيكتوريا يمنح العاملين حقا قانونيا في العمل من المنزل لمدة 2 في الأسبوع. وستنطبق هذه القوانين على الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي، إضافة إلى العاملين بعقود مؤقتة كاجوال. وفي حال إقرار التشريع ستدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارا من شهر أيلول سبتمبر المقبل. وقالت زعيمة المعارضة في ولاية فيكتوريا جيس ويلسون إنها تتعامل بانفتاح مع القوانين المقترحة.
6: Well, we support flexible working arrangements, but we've always said that we'll review the detail of any legislation that is put to the parliament. We'll see that now in the coming days if the government tables it at the parliament this week.
0: في الرياضة، وفي كأس العالم 2026 بدأت قبل قليل مباراة منتخب العراق أسود الرافدين مع المنتخب النرويجي، يقود منتخب العراق المدرب الأسترالي جراهام أرنولد. وقبل ذلك جرت فجر اليوم مباراة المنتخب الفرنسي والسنغال، الذي حقق أي المنتخب الفرنسي أول 3 نقاط له بفوز ثمين على السنغال ب3 أهداف لهدف واحد، فيما يبدأ المنتخب الأرجنتيني مشوار دفاعه عن اللقب اليوم بمواجهة أمام المنتخب الجزائري عند 11:00 صباحا بتوقيت شرق أستراليا. نبقى أيضا في الرياضة، حيث بات فريق نيو ساوث ويلز البلوز على بعد فوز واحد من حسم سلسلة ستيت أوف أوريجين، وذلك قبل المواجهة الثانية التي ستجري على أرض ملعب الأم سي جي في ملبورن الليلة. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار 20، ملبورن زخات مطر محتملة 21، هوبرت أمطار 16، كامبرا غائم جزئيا 18، سيدني غائم جزئيا 22، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: تعرفوا على قضايا الأبورجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنتر لينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقاً ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
10: لنحكي عن المال، لنحكي عن كأس العالم، لنحكي عن الرياضة والأهداف. إذن أسود الرافدين بدأت مواجهتهم مع المنتخب النرويجي منذ دقائق وانطلقت السفارة الأولى. عم تسمع Good Morning Australia ساعة 8:12 دقيقة باستديوهاتنا. شكرا لأبو علي من غرفة الأخبار، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
11: يا هلا فيكي بترا، بترا طوق الهندي من سيدني، ومكملين معكم حتى 9 بتوقيت الساحل الشرقي 17 حزيران يونيو. عم نتابع احنا وياكم مباراة اسود الرافدين والنرويج. كان يعني العراق عوشك يسجلوا، يعني ايمن حسين كان عوشك يسجل بالدقيقة الخامسة
10: بالدقائق الاولى. ضربة
11: رأسية، ضربة رأسية. بس يعني برضو المنتخب النرويجي مش سهل، كل واحد طوله مترين وسريعين، ولكن ان شاء الله اسود الرافدين بيكونوا قد هذا التحدي. هالاند كمان جرب يعني يجيب هدف، بس برضو جلال حسن حارس مرمى رائع، يعني لقط الكرة. لهلأ يعني مش عم نقدر كتير نستمتع بالمباراة لأنه بتلاقي الفريقين حذرين كتير، وفي هيك حذر تكتيكي، وما في هالفرص الكتير قوية على المرميين. فإن شاء الله خير.
10: بقول لسليم
11: كيف قادر تحكي الأخبار و
10: المباراة بالستوديو؟ قلبي مع سليم، قلبي مع سليم.
11: مش معقول، عنده ثبات انفعالي رائع.
10: تعرف كأنه ابنك راي على الفحص، يعني بتحس أنه مسؤولية عليك كمان، وقديش قلبك مع المنتخب العراقي. بهاللحظة كلنا عراقيين، وما فينا إلا ما نكون عم نشجع أسود الرافدين. كمان اليوم في مواجهات ناطرينا على نار، يعني اليوم المنتخب الجزائري كمان محاربو الصحراء رح يكونوا بمواجهة مع الأرجنتين. بعرف عشاء الأرجنتين كتار، النشامة يا عالم، النشامة أمام النمسا بتمام ساعة 2 بحسب التوقيت المحلي.
11: إن شاء الله خير. كلها مباريات اليوم ويوم حافل. بكرة منجول هيك بنعمل جولة على أبرز نتائج مباريات اليوم، نفتح الخطوط على 1300799624. رح يكون في كمان حوار مباشر حول كأس العالم بأستراليا اليوم، كمان يوم الجمعة. بدنا نعيش أجواء كأس العالم للماكسيمم، ولو أنه يعني الشرق الأوسط كمان بحالة من الريبة والشك هناك، ويعني نتمنى أن يكون الاستقرار عنوان المرحلة المقبلة، ولكن يبدو إيران تهدد إسرائيل أيضا برد قاسي إذا واصلت هجماتها على جنوب لبنان. هذا موضوع كمان نتابعه باهتمام كبير،
10: نتابع كل التطورات المقلقة. ترامب كمان يعني يعلي السقف وقال بدوني لن يكون هناك إسرائيل، على نتنياهو أن يحترم لبنان، واليوم كمان يقترح على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله. نتابع كل التطورات، أيضا قمة السبع التي انطلقت، أوكرانيا والاتفاق مع إيران يتصدران المباحثات، ما حكينا عن تجميد سعر الفايدة كمان هاللحظة الإيجابية محليا.
11: مرور الكرام، يمكن لأنه تم تجميد السعر والرفع كان يمكن بيكون خبر وأكيد كان حكينا فيه، ولكن يعني بيعطي جرعة أكيد لأصحاب المورجيجز والرهونات والقروض العقارية. جبتي سيرة الجي 7 بفرنسا، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حل ضيفا عليها.
10: أسبوع من الأحداث من العين المصرية وبالعين المصرية مع مراسلنا محمد الشاذلي.
8: من مراسلينا،
10: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوق الهندي.
11: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد الشاذلي. أهلا بك أستاذ محمد، صباح الخير من ملبن.
12: أهلا، صباح الخير فارس، صباح الخير بترا.
10: يا هلا يا محمد.
11: يعني تعقد حاليا الجي 7 قمة السبع في فرنسا في ضيافة الرئيس الأمريكي الفرنسي مانويل ماكرون، ويعني في حديث عن أوكرانيا، زيلينسكي كان موجودا، حتى الاتفاق الأمريكي الإيراني كان من ما تم التداول حوله، وكان ملفتا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيفا في قمة هذا العام. ماذا لدينا من تفاصيل؟
12: دعية مصر إلى المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا جي 7 مع قادة دول أخرى من المنطقة كضيوف بجوار قادة القمة الغربيين، والتقى الرئيس السيسي تقريبا بمعظم القادة المشاركين، وتركزت لقاءاته حول أمرين: الأول العلاقات الثنائية وكيفية تعزيزها واستثمارها، والأمر الثاني التطورات في الشرق الأوسط، خصوصا أن المنطقة تعيش حالة لا يقينية مع توقعات بإبرام مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الجمعة، وموقف لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية، وعما إذا كان الاتفاق الأمريكي الإيراني يشمل لبنان وغيره من جبهات، وهو ما لا يستطيع أحد تأكيده حتى الآن. انشغلت مصر بملف الاتفاق الأمريكي الإيراني، وفي قمة مصرية إماراتية عقدت في القاهرة يوم الاثنين الماضي رحب الرئيس السيسي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. اعتبرت مصر الاتفاق متسقا مع مصالحها لجهة استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتراجع تأثرها بالحرب على المستوى الاقتصادي، وتفكيرها المنصب على استعادة التركيز على الأوضاع المأساوية إنسانية وأمنية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسرعة العمل على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب في اتفاق غزة. نعود إلى قمة السبع الكبار، حيث شدد الرئيس السيسي على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعا السيسي إسرائيل إلى التخلي عن خطتها للسيطرة على 70% من قطاع غزة. وأكد السيسي في جلسة عمل شارك فيها رئيس الإمارات الشيخ زايد وأمير قطر الشيخ تميم ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية تحت عنوان الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. أكد السيسي ضرورة التوافق على ترتيبات إقليمية بشأن الأمن الجماعي، الأمن المائي، أمن الطاقة وأمن الممرات الملاحة.
10: محمد، إلى موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في وقت تؤكد فيه مصر أنها لا تعتزم التقدم بطلب الحصول على قرض جديد من الصندوق، ما أهمية هذه المراجعة وهل يعكس ذلك تحسن إيجابي؟
12: القاهرة مرتاحة إلى نتائج بعثة الصندوق في مصر التي قامت بالمراجعة السابعة، وتتوقع الحكومة المصرية موافقة صندوق النقد الدولي على هذه المراجعة قريبا جدا، ما يتيح لها تمويلا جديدا تحصل بموجبه على نحو 1,600,000,000 دولار وفقا لبرنامجها مع الصندوق. والأكثر أهمية من ذلك هو إتاحة الفرصة للمراجعة التامة والأخيرة. وزارة بعثة الصندوق القاهرة قبل أيام للمراجعة السابعة لبرنامج الحكومة والتي تعرض نتائجها على المجلس التنفيذي للصندوق لاعتمادها. وكان رئيس مجلس الوزراء أشار أو صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن المفاوضات الخاصة بالمراجعة السابعة تسير بصورة إيجابية. ينتهي برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بنهاية شهر ديسمبر من العام الحالي، ويرى خبراء أن مصر لا تتجه للحصول على قرض جديد من الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي. وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي في الرابع من شهر يونيو الجاري أن مصر لا ترى حاجة إلى قرض أو برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج القادم. ولاحظ خبراء أن الحكومة التي تعاني من حجم دين خارجي مرتفع جدا ومنتقد شعبيا، وقد بلغ من آخر بيانات البنك المركزي المصري نحو 164 مليار دولار كما تضغط عليها الأقساط والفوائد المستحقة، ويندرج قرض الصندوق المتجاوز 5 مليارات دولار ضمن حجم الدين الخارجي الكلي. تعتمد الحكومة في تفاؤلها بعدم التوجه نحو تمويل جديد من الصندوق إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، سوق صرف أكثر استقرارا، تحسن تدفقات النقد الأجنبي، استمرار تنفيذ الإصلاحات، وتوقعات لدى الحكومة بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستكمال برنامج الطروحات الحكومية وتحسن الإيرادات الدولارية.
11: أستاذ محمد، يعني دراسة الحقيقة جدا مثيرة للاهتمام، تحدثت عن تحولات في ثقافة المقهى في مصر، يعني من القهوة للمقهى لكافي أو حتى كوفي هاوس. كيف عم تتغير هذه الثقافة بمصر؟
12: تزدحم المقاهي والكافيهات في مصر حاليا بشاشات عرض مباريات كأس العالم التي قابل فيها المنتخب المصري بلاء حسنا في مباراته الأولى أمام بلجيكا. عموما ازدادت أعداد المقاهي في مصر بشكل مطرد في العقود الأخيرة، وباتت تسيطر على المزاج العام ونزعت البساط من صالونات البيوت وحدائق الأندية، كما أصبحت ذات اقتصاديات صاعدة ومرتفعة. ناقشت الظاهرة عالمة الاجتماع الدكتورة هند فؤاد السيد في دراسة منشورة أخيرا تحت عنوان تحولات المقهى من فضاء شعبي بسيط إلى كافيه حديث، وكيف أثرت هذه النقلة بفضل العولمة والاتصال الرقمي في تغيير جوهر العلاقات الإنسانية في مصر لتصبح أكثر فردية مع خلق مساحات عمل جديدة. تحيط الدراسة بكل ما يمكن تسميته بثقافة المقاهي، وأشارت الباحثة إلى المكان الثالث اللي هو الموقع الوسيط بين المنزل ومكان العمل كمنصة للتفاعل الاجتماعي، ثم التحول من المقهى التقليدي إلى الكافيه الذي يحكمه التصميم المريح، الطاولات الصغيرة، الإضاءة الخافتة، الموسيقى، الواي فاي، ما يخدم الجلوس الفردي والعزلة الرقمية أو ما أسمته الباحثة العزلة الجماعية، والأجواء التي لا تشجع على الحديث مع الغرباء كما قالت الباحثة، فيجلس الأفراد في نفس المكان لكن كل في عالمه الخاص أو ما تسميه الباحثة كما قلت العزلة الجماعية. ولاحظت الباحثة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الأدوار المستحدثة للمقهى الذي بات يعكس التغيرات الطبقية والرمزية في البلاد. الدراسة ممتعة وكاشفة ولفتت نظري لأن أتحدث فيها معكم، لأنه على الرغم من وجودنا شبه اليومي في المقاهي والكافيهات بأنواعها وطبقاتها، فإن الباحثة هند كانت من السبق بحيث درست توسعت أخيرا في دراسة هذه المقاهي لعوامل عدة بترصدها عولمة ثقافة الاستهلاك، التقدير المتزايد للقهوة، عالية الجودة وإقبال الناس عليها للدراسة أو الراحة والاجتماع خاصة الشباب، وانتقلت من المقهى الشعبي في صورته القديمة إلى المقهى المعاصر في الكافيهات الحديثة، ورصدت التحولات. وقالت في نهاية دراستها إنها لاحظت إن الكافيهات التي وصلنا إليها إعادة تشكيل الحياة الاجتماعية.
10: يعني مع منتخب الفراعنة لا عزلة اجتماعية، صوت واحد وقلب واحد، الكل يهتف مصر، ونتمنى توفيق للمنتخب المصري للفراعنة. شكرا من القلب لك مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي.
11: نلتقي الأسبوع المقبل، كل توفيق لمنتخب الفراعنة ولمنتخب العراق. كمان عم تابع المباراة، صارت في دقيقتها 24.
10: يعني بداية مش سهلة، مواجهة مش سهلة، مثل ما أنت قلت يا فارس، الحذر سيد الموقف.
11: استحواذ على الكرة، نسبة الاستحواذ على الكرة بالحقيقة هلأ يعني تميل لكفة المنتخب النرويجي، يعني عم ركزين كتير على إيرلينغ هالاند، يعني بدهم يلا بس وصل الكرة لإيرلينغ هالاند خليه يجيب لنا جول. بتحلموا، خلينا نشوف. طبعا best win، بس احنا طبعا ميالين يعني قلوبنا وعقولنا مع المنتخب العراقي. كل التوفيق اللي هلأ رايحين على الشغل ومش عارفين يحضروا المباراة، إن شاء الله أنا وبترا بنوفيكم بالنتيجة وبالنتائج في خلال البرنامج فوراً. على الأقل يعني لحد ما يخلص البرنامج.
10: يعني بس نشرت الأخبار ما فينا نقطعها، تنقول حقق أسود الرافدين هدف، بس قلبنا مع أسود الرافدين. خليكن معنا، فقرة أنت والمال كمان بعد قليل، بعد موجز إخباري والزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. عم تسمع Good Morning Australia.

نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. بولين هانسن تخاطب نادي الصحافة الوطني بكامبرا اليوم وسط صعود لافت لحزب أمة واحدة. مصرف الاحتياط الأسترالي يقول إن تباطؤ الاقتصاد بات أمرا ضروريا لكبح التضخم. ومنتخب النرويج يسجل هدفا أولا في مباراته أمام أسود الرافدين التي تجري الآن ضمن كأس العالم 2026.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
4: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
5: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
4: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
6: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
4: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم، في أستراليا وحول العالم.
7: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
4: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
8: وكانت هذه أخبار القاهرة معكم محمد الشاذلي.

قبل الوقفة يعني هارد لوك أول هدف للمنتخب النرويجي، يلا بعدنا عم نوثق وقلبنا مع المنتخب العراقي. إذا اليوم أحوال الطقس، طقس صافي بسيدني، 22 درجة كحد أقصى، 20 درجة مع غيوم اليوم في العاصمة الرياضية ميلبن، وأقصى درجة الحرارة 23 في بريسبن. طقس غائم جزئيا، رؤية غير واضحة في هذه الأثناء غربا في بيرث، و18 درجة 20 درجة بأديليد، وأمطار متفرقة. العاصمة كامبرا عم تشهد طقس غائم جزئيا، تدريجيا الطقس يتحول إلى صافي و18 درجة، 16 في هوبرت، وأمطار متفرقة طيلة النهار. منختم الجولة مع داروين، غائم جزئيا إلى مشمس، و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: إذن زي ما سمعنا مع سليم بالموجز الإخباري ومعك بترا بشوي، للأسف نوروي سجلوا الهدف الأول في هذه المباراة، وزي ما كان متوقع إلى حد كبير يعني كان الهدف بتوقيع إيرلينغ هالاند، واحتفل طبعا بتسجيل الهدف الأول. ارتباك دفاعي كان الحقيقة في المنتخب العراقي بعد استقبال الهدف الأول، نتمنى ما يأثر الموضوع على معنويات أسود الرافدين وظلوا مكملين بنفس المعنويات والهمة العالية بأول 25 دقيقة من هذه المباراة. ديفيد مولر صنع الهدف للنرويج، وكانت تسديدة مسافة كتير قريبة يعني على الزاوية اليمنى بالمرمى العراقي. معلش نتمنى المزيد من الإنجازات العراقية، لسه في وقت كتير طويل. ما تنسوا بمتابعتكم لكأس العالم، أنه اليوم المباراة الثانية في سلسلة State of Origin، وهذه المواجهة التقليدية الكلاسيكية بين New South Wales وكوينزلاند، بين البلوز والمارونز، والمباراة هنا في ملبن بالملبن كريكت جراوند.
1: فارس، مرق أسبوع so far تقريبا يعني بمونديال 2026، وكان في توقعات وعم نشوف يعني إعادة قراءة لكل الأوراق الرياضية بعد الجولة الأولى.
0: خلينا نستمع إلى هذه الحلقة من بودكاست كمان رح نسمعه على مدار كأس العالم مع الصحفي الرياضي رافق العقابي في حديث مع الزميل علاء التميمي.
2: مونديال 2026، جولة يومية مع أحدث كأس العالم.
3: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد مع مونديال 26 وبصحبتنا المحلل الرياضي رافق العقابي. أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا وسهلا أستاذ علاء، وأهلا وسهلا بجميع مستمعي إذاعتنا الحبيبة لسبيات.
3: أهلا وسهلا فيك كابتن رافق، ووصلنا إلى اليوم الخامس من عمر المونديال، خبرنا ما هي حصيلة نتائج هذا اليوم، وخصوصا أنه شهد أولى المواجهات في هذا المونديال بالنسبة للمنتخبين العربيين المصري والسعودي ضد نظيريهما البلجيكي والأوروغواي.
4: طبعا شهد اليوم اربع مواجهات كرويه ساخنه، اولى كانت لحساب المجموعه الثامنه بين اسبانيا المرشح الساخن للفوز بلقب البطوله وبين راس الاخضر في اول ظهور مونديالي له، في مباراه قادها الحكم الاردني المتميز ادم مخادمه. استطاع منتخب راس الاخضر ان يفرض التعادل السلبي بعد ان قدم مستوى متميز، وقد استطاع حارس مرمى راس الاخضر دياز ان ينقذ فريقه من الخساره بعد ان قدم اداء رائعا، واستطاع ان يحرز لقب افضل لاعب في المباراه بعد ان تصدى العديد من الهجمات الاسبانيه. من المفارقات المهمة أن هذا الحارس كان لديه متابعين في السوشيال ميديا يقدر عددهم بخمسين ألف متابع، بعد انتهاء المباراة وصل متابعيه إلى مليوني متابع. مفارقة أخرى أيضا، أحد الأشخاص راهن بمبلغ $1,000,000 على فوز إسبانيا، طبعا كان سيدخل له مبلغ يقدر بحوالي $85,000، لكنه فقدها جميعا بعد هذا التعادل المفاجئ. المباراة الثانية لحساب المجموعة السابعة كانت بين المنتخب العربي المصري وبلجيكا، بداية قوية ورائعة على المنتخب المصري حيث حقق التعادل مع أقوى فرق المجموعة المنتخب البلجيكي، أحد المرشحين للوصول بعيدا في البطولة بهدف لكل فريق وسط أجواء حارة. الفريق المصري ضم مجموعة متميزة من المحترفين أمثال محمد صلاح نجم ليفربول، عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، حمد عبد الكريم النجم الجديد لبرشلونة الإسباني. المنتخب البلجيكي ضم أفضل حارس مرمى بالعالم كورتوا، دي بروين، ديكو، تروسارد، لوكاكو. طبعا لوكاكو استطاع أن يصنع الهدف بعد دخوله ب 22 ثانية، بعد أن كانت مصر طبعا تقدمت أولا عن طريق إمام عاشور الذي حاز على لقب أفضل لاعب في المباراة. تعادلت بلجيكا بهدف عكسي عن طريق محمد هاني، الهدف طبعا كان صناعة لوكاكو. حكم المباراة تغافل عن احتساب ركلة جزاء للمنتخب المصري، المنتخب المصري قدم أداء مشرف في هذه المباراة. المباراة الثالثة كانت بين السعودية والأوروغواي، حقق المنتخب العربي السعودي نتيجة متميزة بالتعادل مع الأوروغواي بهدف لكل منهما. تقدمت السعودية عن طريق عبد الله العمري في الدقيقة 41، عادل أوخو النتيجة في الدقيقة 74. جرت المباراة في ميامي وسط أجواء حارة أيضا، المنتخب السعودي قدم مستوى جيد في الشوط المباراة الأول، كانت هناك سيطرة مطلقة للأوروغواي خصوصا في الشوط الثاني، كانت هناك تراجع غير مبرر للفريق السعودي، تبديلات متأخرة غير مجدية من قبل مدرب السعودية اليوناني دونيس. أيضا كان مستوى القائد الفريق السعودي سالم الدوسري كان في أسوأ حالاته بعيد عن مستواه، لكن المهم السعودية حققت نقطة غالية، أصبحت جميع فرق المجموعة بنفس عدد النقاط مما ينذر أننا بمواجهة مجموعة الموت. المباراة الرابعة كانت بين المنتخب الإيراني ونظيره الزندي. المنتخب الإيراني انتقل إلى ملعب المباراة وسط تجديدات أمنية وحراسة مشددة. تقدمت نيوزيلندا أولا في الدقيقة 7 عن طريق جيس. حاولت إيران أن تحرز هدف التعادل، كانت هناك تسديدة بالقائم عن طريق قائد الفريق تارمي في الدقيقة 31، أحرز غزاريان هدف التعادل. أيضا إيران سجلت هدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول لكن تم إلغاء مداعي التسلل. في الشوط الثاني أضافت نيوزيلندا الهدف الثاني عن طريق جيس الذي هو نفسه الذي سجل الهدف الأول، وهو يلعب في فريق ميدرويل في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي. عادلت إيران مجددا عن طريق محمد محبي في الدقيقة 63.
3: كابتن رافق، يعني حقيقة ضمن مجريات هذا المونديال، كيف ترى التناقض في نتائج المنتخبات العربية ما بين التعادل اللي حققه المنتخبين القطري والمغربي في مباراتيهما الافتتاحية، وأيضا على الجانب الآخر الخسارة الثقيلة التي تكبدها المنتخب التونسي بخماسية أيضا أمام السويد؟
4: طبعا نتيجة متميزة حققها المنتخب القطري في أولى مبارياته بعد التعادل مع المنتخب السويسري بهدف لكل فريق. المباراة جرت في سان فرانسيسكو. المنتخب القطري سجل هدفه في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق اللاعب خوخي بوعلام. تألق في هذه المباراة حارس المرمى القطري أبو ندى الذي دافع عن مرمراه ببسالة لقب أفضل لاعب في المباراة. تواجد عدد كبير من المتفرجين القطريين وهم يرتدون الزي العربي بعد أن تكفف الاتحاد القطري بإرسال 1000 مشجع قطري إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مساندة في النادي. المنتخب المغربي أسود الأطلس أيضا قدم مستوى متميز واستطاع أن يفض التعادل على السامبا البرازيلية. انتهت المباراة بهدف لهدف. تقدمت المغرب بهدف عن طريق الصيباري، عادلت البرازيل عن طريق فينيسيوس جونيور. قاد المغرب المدرب الوطني محمد وهبي في أول بطولة رسمية له مع أسود الأطلس. أعتقد المنتخب المغربي قادر على الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة. البطولة السابقة هو حقق المركز الرابع، في هذه البطولة من يدري ربما يحقق المرتبة الأولى أو الثانية. الاستثناء الوحيد من بين المنتخبات العربية هو المنتخب العربي التونسي مع الأسف، الذي قدم أسوأ عرض وتلقى أقصى هزيمة له في المونديال بعد الخسارة أمام السويد بخمسة أهداف لهدف. شاهدنا سوء حارس المرمى، أخطاء دفاعية. اليوم أعلن الاتحاد التونسي عن إقالة مدرب الفريق صبري الموتشي وتعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد. رينارد سيصل اليوم إلى معسكر نسور قرطاج. كلنا نعرف رينارد، سبقا قاد المنتخب السعودي في المونديال السابق وقاد للفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف.
3: نعم رافق، ما هي أبرز تحضيرات بقية المنتخبات العربية؟ طبعا العراق سيلاقي النرويج يوم الأربعاء، ويوم الخميس سيلاقي المنتخب الأردني المنتخب النمساوي، وأيضا منتخب الجزائر سيلعب ضد الأرجنتين. خبرنا التفاصيل.
4: طبعا مباراة جدا مهمة للفريق العراقي وهو يعود للمونديال بعد غيبة 40 عاما. في نفس الجانب أيضا النرويج تعود أيضا بعد غيبة طويلة. النتائج الإيجابية لعرب آسيا تحديدا ستحفز أسود الرافدين من أجل تقديم مستوى متميز والفوز بالتعادل على أقل تقدير. يعني الأمر سيكون مهما خصوصا أن العراق يواجه ترسانة هجومية يقودها نجم مانشستر سيتي هالاند، نجم أتلتيكو مدريد سورلوت. الفريق العراقي عليه أن يتجنب الخسارة كونها لها تأثير معنوي سلبي، أيضا تضعف حظوظ الفريق خصوصا أنه عليه أن يلاقي فرنسا في المباراة القادمة وهي المرشح الساخن للفوز بالمونديال. المنتخب الأردني الذي يلعب في المجموعة العاشرة تنتظر مباراة مهمة أمام نظيره النمساوي. الأردن في أول ظهور مونديالي له عانى طبعا من الإصابات مع الأسف، لاعبين إصابة عديد من اللاعبين منهم يزيد النعيمات، حسان حداد، إبراهيم صبرا. ومع ذلك الكتيبة الذي يدربها المغربي جمال السلامي ويقودها النجم موسى التعمري قادر على تحقيق نتيجة جيدة أمام المنتخب النمساوي. المنتخب الجزائري أيضا يلعب في نفس المجموعة، تنتظر مباراة مهمة جدا وصعبة أمام التانجو الأرجنتيني حامل اللقب الذي يقوده النجم ليو ميسي. المنتخب الجزائري قادر على أن يقدم مستوى متميز يقوده المدرب بيتكوفيتش تحت قيادة قائده رياض محرز. طبعا أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان سيحضر المباراة مفضلا إياها على مباراة بلده فرنسا ضد السنغال، كون ابنه لوكا زيدان هو من سيحرز مرمى الجزائر. كل التوفيق لمنتخباتنا العربية في هذا المونديال.
3: الآن رحلت التتويج كابتن رافق، ومنتخبنا الأسترالي سكروز يعني أدى أداء مشرفا في مباراته الأولى، خبرنا عن التفاصيل.
4: أكيد طبعا كانت لحساب المجموعة الرابعة، قدم المنتخب الأسترالي عرضا رائعا، استطاع أن يتغلب على المنتخب التركي بهدفين دون مقابل في مدينة فانكوفر الكندية وسط حضور ما يقرب ال 50,000 متفرج. سجل أهداف استراليا كلا من أران كوندا الذي حاز على لقب أفضل لاعب في المباراة وأضاف من تكليف الهدف الثاني. هذه أول بطولة رسمية للمدرب توني بوبوفيتش، أثبت أنه مدرب من طراز عالي. أولا إصراره على الاستعانة بالحارس الاحتياط باتريك بيتش ذي 22 عاما لاعب ملبورن سيتي على حساب الحارس الرئيسي والقائد الفعلي للسكروز ماثيو ريان الذي يدخل هذا المونديال للمرة الرابعة. طبعا هو صاحب خبرة كبيرة، شارك في أغلب مباريات استراليا. البديل للحارس البديل باتريك لم يخض سوى مباراتين وديتين في السابق، قدم مستوى رائع في هذه المباراة وقف جدا منيعا. أيضا استعان بخدمات المدافع هاري سوتر. هاري سوتر لم يلعب منذ عامين بسبب الإصابة مع نادي مانشستر سيتي، ليستر سيتي طبعا يعاني من الإصابة، أيضا كان يعاني من الإجهاد البدني. مع ذلك أصر بوبوفيتش على الاستعانة بسوتر، وسوتر قدم عرضا كبيرا وكسر كل الهجمات التركية. الأمر الثالث الاستعانة بالمهاجم أركوندا كلاعب أساسي، كان يشارك احتياطين في أغلب المباريات السابقة وأحيانا يكون بديل للاعب محمد توري. أركوندا طبعا معارض نادي بايرن ميونخ إلى نادي واتفورد، أصبح أصغر لاعب يسجل لأستراليا في تاريخ مشاركاتها في المونديال وهو بعمر 20 عاما. هذا اللاعب المولود في تنزانيا لأبوين بورنديين قدم كلاجئ وهو يسكن في مدينة أدلاين. طبعا هناك 5 لاعبين في تشكيلة السكروز هم من أدلاين: تيفي إنجي، محمد توري المولود

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
3: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

0: أهلا فيكم ببودكاست منوعات من SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا بترا طوق الهندي، ويعني العين على الشاشة وعين على الأخبار. بدنا نبقى مع المنتخب العراقي، بدنا نبقى مع أسود الرافدين، وبكل بساطة غراهام أرنولد اليوم المدرب الأسترالي يروي كيف تلقى خاتم فضي مرصع بحجر العقيق من طيار عراقي بإحدى رحلاته الأولى بعد تولي تدريب منتخب العراق.
0: يعني الحقيقة هيك قصة حلوة سمعنا عنها. طبعا هو أول أستراليا يقود فريق أجنبي بكأس العالم، ولحسن الحظ هو المنتخب العراقي وأسود الرافدين. هالخاتم المعروف زي ما قلتي خاتم من العقيق صار جزء من صورته العامة في العراق، يعني ما بخلع هذا الخاتم إلا عندما يغادر العراق، يعيد ارتداءه فورا عندما يعود إلى العراق.
1: وقتها انعطى الخاتم، قالت له هالعبارة: هالخاتم رح هو يجيب لك الحظ ويقودنا لكأس العالم. وبها اللحظات يعني أسود الرافدين في كأس العالم، هدف واحد مقابل هدفين للنرويج.
0: الحقيقة أرنولد أدرك من الأول أنه مشكلة المنتخب العراقي مش في الموهبة، بالانضباط والاحترافية. لهيك انتقل للانتقال لأنه يعيش ببغداد، فهم الثقافة العراقية، قرب من اللاعبين، عرف أكثر عن طريقة حياتهم، وما جرب يحولهم لطريقة اللعب الأسترالية. يعني حافظ على الثقافة، على حتى ثقافة اللعب المحلية، ولكن اشتغل على مبادئ الاحتراف والانضباط داخل الفريق.
1: بالفعل فارس، بدنا تنضلنا مع الخاتم. خلينا نقول أنه بعد أيام من ارتدائه الخاتم لأول مرة، العراق حقق فوز مهم بتصفية المؤهلة لكأس العالم وما واجه أي خسارة من بعدها.
0: صحيح. شو رأيك نروح على خبر تاني برضو إله علاقة بكأس العالم بمو صلاح؟
1: مو صلاح قديش هيك دايما في مواقف إنسانية بتخلينا نوقف عندها. خلال لقائه بمجموعة من الأشخاص، طفلة صغيرة دخلت ولما شافت مو صلاح ما قدرت تحبس دموعها، بكيت فرحا، وقف وهيك عطاها كل انتباهه وجرب يوسيها ومسح لها دموعها. وهاللحظة هاللقطة الصغيرة أخذت تفاعل كتير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: لا برضو رح نضل بأجواء كأس العالم، بما أنه الدنيا يعني الكل عم بيتابع، مئات ملايين حول العالم.

0: العالم عم بيتابعوا، وبالتالي طبعا السوشيال ميديا انعكاس لحالة الحماس الكبيرة حول العالم وكمان هون بأستراليا. من المقاطع الأكثر تداولا في كأس العالم عم نحكي عن بجوز 30 أو 40 مليون فيو إلى الآن على إنستغرام. فتاة من كوريا الجنوبية مشجعة عم تحضر المباراة، شيز ان انفلونسر، عاملة فيديو، وللأسف أحد المشجعين وراها يسخر من عيون الآسيويين. كتير مؤسف، يعني كتير بزعل هالفيديو، وحرام هيك بين قدي زعلت وينكسر خاطرها وقدي هالشخص انفضح على سكيل عالمي.
1: إيه فارس، شي كتير مؤلم. It was really a dark moment للأسف. وبس حبيت التعليقات، حبيت قديش في أشخاص قالوا لا، يعني لا لكل أنواع السخرية.
0: الناس بالتعليقات قال شكله عربي، يعني ما جزء منه عربي، يعني شكله يعني لأنه بشرته شوي سمرة، ما بنعرف صراحة شو جنسيته وهو من وين. بغض النظر هو من وين، تصرف كتير مرفوض ويتناقض مع الروح الرياضية تبعت كأس العالم. على الجانب الآخر البنت استفادت عدد كبير من الفولورز الجداد وحالة عاطف عالمية كبيرة معها.
1: فارس، خلينا كمان لقطة حكيمي يلتقي بالظاهرة رونالدو على هامش مباراة كانت المغرب والبرازيل، أسود الأطلس اليوم قائد هذا المنتخب أشرف حكيمي، بلحظة كمان كانت بالنسبة له إلى قيمة عاطفية كتير كبيرة.
0: صحيح، هلأ طبعا كل النجوم عم بيلتقوا على هامش مباريات كأس العالم. خلونا نشوف كمان، بما أنه الدنيا جي 7، بنختم بركي مع جورجيا ميلوني وبنتها. مش عارف كأنه كان نازل معها من الطيارة وبتخبي حالها الكاميرات
1: insisting ما حدا يصورني، يعني بنتها لجورجيا ميلوني شوي مثل ولادي، ما حدا يصور، ما تجربوا تصوروني. وبنبسط هيك، حلو نشوف شخص مثل جورجيا ميلوني دايما يعني عم تعيش أمومتها حتى بحياتها السياسية.
0: صحيح، وبرضو الناس يعني علقوا على هذا الموضوع، تحديدا موضوع الخصوصية. شيء بشيء يذكر المملكة المتحدة كانت أدخلت حظر كمان على السوشيال ميديا لمن هم دون 16 عاما.
1: مع هالخبر منكون أنهينا فقرة المنوعات لليوم. What's trending is a lot، ودايما بنكهة كأس العالم. نشكر كل الزملاء وزميلات اللي رفقونا وكانوا جزء ما بيتجزأ من حلقتنا،
0: يعني أجواء مونديالية بامتياز. شكرا لعلاء التميمي على هذه الحلقة من بودكاست مونديال 2026. شكرا ريان برهوم أيضا على أبديتس رح نسمعها بشكل يومي، وشكر موصول لكم على حسن الاستماع، وهينا متابعين هالمباراة وإن شاء الله خير.
1: إن شاء الله خير القلب مع أسود الرافدين. شكرا سناء وهيب أيضا على الإضاءة اليومية الرياضية. سليم الفهد أبو علي، قلبنا كله معك، والشكر الأكبر لك رفيق كل صباح فارس حسن.
0: شكرا جزيلا عزيزتي بثرة طوق الهندي. ما تنسوا مباراة الأردن والنمسا الساعة 2 الظهر،
1: كيف ننسى،
0: ومباراة الجزائر أمام الأرجنتين. يما هالمباراة بتخوف،
1: مش سهلة أبدا. الاستحقاقات عربية كتير، وبكرة بتحكوا رياضة إن الله راد بالحوار المباشر، مين بتشجعه وليش، ومين رح يحصل أو ينتزع كأس العالم السنة. كمان الكلمة لألكن ومعكن.
0: أنا كتير حابب المنتخبات العربية المشاركة، مش مجرد مشاركة صورية، لا مشاركين وعم بيشكلوا كمان خطر على الخصم، وعم بيلعبوا كرة قدم بشكل جدا رائع ومتميز. فكل توفيق لكل المنتخبات المشاركة. طبعا السوكروز، شو هالبداية التاريخية وهالفوز الرائع على تركيا 2-0،
1: شو حلو. خليكن عم تسمعوا اس بي اس عربي، خليكن عم تحضروا اس بي اس اون ديماند لتتابعوا كل المباريات والإعادات من موطن كأس العالم. اس بي اس الناقل الحصري لهذا العرس الكروي.
0: صحيح، في استراليا. ما تنسوا كمان انه بديش اسمع كلمة والله انا ما بتابع كرة قدم او ما بحبها، بدنا نحبها لانه بالفعل هذا العرس الكروي الاغلى. وجربوا احضروا مباراة، صدقوني بتصيبكم حمى كرة القدم، تصير تحبوا كتير. يعني حاول تعيشوا الجو وتنبسطوا بالمباريات، مش مجرد انه هيك اه ما بدي، ما بحب كرة القدم، بديش اسمع بكرة بالحوار انا ما بحب كرة القدم او ما إلي بالرياضة.
1: كلنا قلنا بالرياضة اذا ما كنا منشجع، يعني حلو حلو هيك the vibes يلي عم نعيشهم سوا. كونوا بخير، نلتقي بإذن الله غدا بتمام الساعة 6. إلى اللقاء،
0: باي باي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. تستعد زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن لإلقاء خطاب لها أمام نادي الصحافة الوطني بكامبرا اليوم، وذلك للمرة الأولى خلال مسيرتها السياسية الممتدة على مدى 30 عاما، في وقت يسعى فيه الحزب إلى استثمار الارتفاع الكبير في شعبيته. وأظهرت استطلاعات رأي حديثة تقدم حزب أمة واحدة على كل من حزب العمال والائتلاف من حيث نوايا التصويت الأولية، كما تصدرت هانسن قائمة الشخصيات المفضلة لرئاسة الوزراء. من جانبه قال النائب عن حزب أمة واحدة بارنابي جويس إن الدعم المتزايد للحزب بدأ بالفعل يؤثر في النقاش السياسي العام، لكنه قلل في الوقت نفسه من الحديث عن إمكانية وصول هانسن إلى رئاسة الوزراء.
1: When people say, oh, you know, prime minister and winning elections, I just think that rings a bit of but you're full of yourself, and I don't want that. And the Australian people won't swallow it either. We're changing the political dynamic now for Australian people. We are making the moves that other parties are moving after us. They're all watching us. They're concerned about us. We're getting some rationality back into the policy structure that hopefully makes Australia as strong as possible as quickly as possible.
0: قالت حاكمة مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك إن الاقتصاد الأسترالي يتجه نحو تباطؤ ضروري، مؤكدة أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية، وأن النمو الاقتصادي بحاجة إلى التراجع حتى يعود الطلب إلى مستويات تتماشى مع قدرة الاقتصاد على توفير السلع والخدمات. وكان مصرف الاحتياط الفيدرالي قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة النقدية عند 4.35% أمس، في انتظار اتضاح تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والتغييرات الضريبية الأخيرة في الموازنة على الاقتصاد. في المقابل أكد وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز أن الأسر الأسترالية لا تزال تواجه ضغوطا معيشية، ولا سيما فيما يتعلق بقدرة تحمل تكاليف السكن، مشيرا إلى أن هذا الاستياء ينعكس بوضوح في نتائج استطلاعات الرأي. وكان تشالمرز قد رحب بقرار المصرف الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
2: This decision by the Reserve Bank is very welcome in the context of Australians still under pressure and these global pressures intensifying in recent times as well.
0: يواجه الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران حالة جديدة من عدم اليقين بعدما أصرت طهران على ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الصراع لا يمكن أن ينتهي فعليا ما دامت القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب، لكن إسرائيل رفضت هذا المطلب، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى هناك طالما اقتضت الضرورة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد حزب الله تزيد الأمور تعقيدا.
3: I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Just to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
0: يأتي ذلك فيما قتل 4 أشخاص الثلاثاء جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله ورد عليها بتوجيه ضربات. إلى مباريات كأس العالم بكرة القدم 2026، حيث انتهى الشوط الأول قبل قليل من مباراة العراق والنرويج بتقدم النرويج بهدفين لهدف واحد للفريق العراقي. وفي مباراة جرت فجر اليوم أيضا، حقق المنتخب الفرنسي أول 3 نقاط له من فوز ثمين على السنغال ب3 أهداف لهدف واحد، فيما يبدأ المنتخب الأرجنتيني مش مشوار دفاعه عن اللقب اليوم بمواجهة أمام المنتخب الجزائري عند الساعة 11 بتوقيت شرق أستراليا، فيما يلتقي الأردن بالنمسا عند الساعة 2 ظهرا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار 20، ملبن زخات مطر محتملة 21، هوبرت أمطار 16، كامبرا غائم جزئيا 18، سيدني غائم جزئيا أيضا 22، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد، شكرا لإصغائكم.

إلى حد ما قرب ترتاح وانسى. منكرش بإنه بيجي في بالي، بس أنا بالي طويل

0: انت فاكر رمضان كان الناس
1: بتعلق زينة
0: وبتحط ساعات مشهورة ملونة،
1: كنت لسه هقول لك عليها، ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقة.
0: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبة برضه، ليها معنى كبير
1: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العمارة،
0: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
1: تعمل انت حاجة تملاه وتبعته ويرجع لك.
0: دي كانت جميلة.
1: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها أي حاجة،
0: ممكن يقرصوها أصلا بس من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من
1: ولا خليوا من الحاجة.
0: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
1: دخلت البيت بالظبط.
0: أمان.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. نفى السفير الإسرائيلي لدى أستراليا هيلال نيومان مزاعم إساءة المعاملة التي تقدم بها أستراليون كانوا على متن سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي ومتجهة إلى قطاع غزة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد احتجزت 11 أستراليا كانوا على متن السفينة أثناء محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة. وانضم المحتجزون إلى شكوى رسمية قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، تضمنت اتهامات بتعرضهم للتعذيب والعنف الجنسي وأنواع أخرى من الانتهاكات خلال فترة احتجازهم، لكن السفير الإسرائيلي وصف هذه الادعاءات بأنها مختلقة.
1: We have nothing to hide, really. We have videos even of these people on the boat enjoying themselves, engaging in recreational sports, in good health, embracing each other, and then afterwards they go out and they claim that they were attacked and they were injured and they were sexually raped. You know, we have photographs of them faking injuries. There are tremendous inconsistencies in their stories.
0: أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال العنف في جنوب لبنان تراجعت قليلا منذ الإعلان عن اتفاق سلام مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران رغم استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يونيفيل رصدت 38 انتهاكا للمجال الجوي اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي أمس مقارنة ب 83 انتهاكا يوم الأحد. كما سجلت قوات حفظ السلام انخفاضا في عدد المقذوفات حيث بلغ عددها 174 مقذوفا خلال يوم واحد مقارنة ب 705 مقذوفات يوم الأحد. ومن بين مقذوفات الأمس نسب 169 إلى الجيش الإسرائيلي وخمسة فقط إلى حزب الله.
2: UNIFIL peacekeepers recorded 38 violations of Lebanese airspace by Israeli Defense Forces yesterday, down from 83 reported on Sunday.